لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصات أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: من حج وهو لا يصلي هل يصح حجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حج وهو لا يصلي فلا يصح حجه، لأن من لا يصلي كافر مرتد والعياذ بالله، عليه أن يعود إلى الإسلام أولا ويصلي ثم يحج. وأما أن يبقى غير مصل ثم يحج فإنه لا يقبل حجه. وإني أقول له إن دخوله إلى الحرم أي إلى حدود الحرم في مكة محرم عليه، سيأثم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد هذا في المسلمين، وأن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، مطيعين لله ورسوله. نعم
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: هذه سائلة معنا على الخط.
3: نعم.
4: تقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟
3: طلاق المرأة وهي حائض واقع وثابت عند أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وقعت الطلقة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: منه فليراجعها. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى المراجعة، إذ أنها زوجته، والزوجة لا يقال فيه راجعها. ودليلهم كما يسمع السائل سليم قوي، لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز، أن يتحرز من طلاق زوجته إلا وهو يعلم أنها حامل، لأن الحامل يقع عليها الطلاق، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه. وقال بعض العلماء وهم قلة قليلة إن المرأة إذا طلقت وهي حائض لا يقع عليها الطلاق، وممن اشتهر عنه القول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة تحتاج إلى تأني وخوف من الله عز وجل، وأن لا يتسرع الإنسان في معصية الله، فإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من جراء طلاق المرأة وهي حائض. هذا هو حكم المسألة. وفي النهاية أنصح إخواننا من التلاعب بالطلاق، فإن الأمر ليس بالهين، الأمر شديد فليس بالهين. نعم
4: أحسن الله إليكم. السائلة أيضا على الخط تستفسر في هذا السؤال وتقول: امرأة تزوجت وبعد عامين من زواجها فصل هذا الزوج من العمل لأنه أصبح يتصرف تصرفات غير طبيعية، وقد ذهبت هذه المرأة عند أهلها ولم يراجعها لمدة 3 سنوات، هل لو طلبت الطلاق هذه المرأة هل تأثم لأن تصرفات هذا الرجل أصبحت غير طبيعية؟ تقول:
3: نعم لا حرج عليها أن تسأل الطلاق في هذه الحال، ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الطلاق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يطلقها زوجها ثابت، ولكنها قالت في معرض شكايتها: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل على أن المرأة إذا عابت على زوجها في الدين فلها أن تطالب بالطلاق. ولكني أقول ينبغي قبل ذلك أن تحاول إصلاح زوجها لتبقى معه، لا سيما إن كان بينهما أولاد ذكور أو إناث، فلا تتعجل بسؤال الطلاق إلا في الحال التي لا بد منها. وكل امرأة أعلم بحالها، لكن الخطوط العريضة العامة هو أن المرأة إذا عابت زوجها في خلقه أو دينه فلها أن تطلب الطلاق.
4: ما هو الملتزم وهل ورد في فضله شيء؟
3: نعم، الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون بهذا المكان من الكعبة بأن يضع الرجل صدره وقده على جدار الكعبة ويمد يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. لكن في وقتنا الحاضر فيه مشقة على الإنسان وعلى الطائفين، لأننا نراهم يزدحمون ازدحاما موحشا ويضيقون على الطائفين، ومعلوم أن الشيء المستحب الثابت استحبابه إذا ترتب عليه أذية فإنه يترك خوفا من الأذى. وأضرب لك مثلا،
4: نعم،
3: الرجل في حال الصلاة ينبغي له إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، ولكن إذا كان في الصف فإنه لو جاف عضديه عن جنبيه لآذى من يصلي إلى جانبه، فنقول له في هذا الحال لا تجافي عضديك عن جنبيك لأنك تؤذي غيره. وكذلك لو فرض أنه لو تورق في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هذا من كان إلى جنبه فإننا نقول له لا تتورق فتؤذيه. وإذا علم الله تعالى من نية العبد أنه لولا المانع لفعل فإننا نرجو أن الله تعالى يثيبه على ما تركه من أجل الأذية.
5: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر فإن الفرج قريب وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب
0: والسلام.
1: به المثل عندنا في الشام يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم، وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر، فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.
1: ما شاء الله.
0: وآتينا داود زبورا.
1: جميل.
0: فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف، وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف، بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم.
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها:
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك. ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء.
1: الله أكبر.
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
1: نعم
0: تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله حبذا لو حدثتنا، يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسنت.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلون ضمن الإسرائيلية.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبكم بعض التفاصيل.
0: صحيح.
1: في كتب بني إسرائيل ما هي ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى، علماء اليهود، لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية. فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام، وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أن ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق، تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
1: فروق تفاصيل سيدي هنا لم
0: تفاصيل
1: تذكر،
0: أم نعم
1: هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر،
0: هنا ذكرت بشكل هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر هنا ذكرت، هنا وهنا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
1: يحسموها،
0: نعم بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة. هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
1: عجيب.
0: نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
1: ما يخالف يعني،
0: نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
1: يخالف الكتاب والسنة
0: بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: يريد أن يعرف التفاصيل،
1: صحيح.
0: فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
1: يقال دود ومقرف وكذا،
0: كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن نكتب
1: تخالف أظن يعني عصمة الأنبياء،
0: لا ليست
1: من المرض المنفر،
0: صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا، يكفي هذا. وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه، فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
1: رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين،
0: نعم. وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
1: الله أكبر.
0: قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه، ومثلهم معهم قال هم أبناء أبنائه، أبناء أبنائه، وجمع شمله وأعاد له عافيته وماله.

0: حدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: نعم، أنه قلنا
0: أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
1: له. بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
0: و 18 سنة وهو مريض.
1: وهو لم يسأل الله شفاء.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسب سيدنا أيوب بهذا؟
1: طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات. لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
0: جميل.
1: لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا. يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده؟ لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة؟ لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي؟ وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع. وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء.
0: يعني ضربه.
1: نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض. تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدمه وهو طفل رضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمه.
0: جميل.
1: وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
0: حتى بالمعجزات،
1: حتى في هذه، لأن
0: هزي إليك بجذع النخلة.
1: لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك، مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب ودون.
0: جميل.
1: ولذلك يقول أحد الشعراء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب.
0: أوه جميل.
1: فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
0: مغتسل بارد،
1: هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض، فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
0: هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
1: نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء أجزاء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
0: نعم.
1: فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها فيه خير كثير، وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام، وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
0: جميل.
1: ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصصي يعني من أهم دروسي قصته الصبر. وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
0: صحيح.
1: وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر، وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما،
0: وكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: ما هذا الصبر؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.
0: أنواع من الصبر.
1: نعم، يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه

0: وحتى بكى يعني عمي من شدة البكاء.
1: عيناه.
0: نعم. يوسف صبر على
1: ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، التعبير دقيق
0: من الحزن.
1: ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صعبا، فهو مرض يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
0: ربما
1: يفقد فيه بصره وطلعه.
0: يعني هو فقد بصره لأنه قال فارتد بصيرة، يعني دل عنه لم يكن يبصر.
1: نعم.
0: يعني. لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة، كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
1: صحيح.
0: المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر، وهذه الأمراض المزمنة نقول لهم اصبروا واحتسبوا، وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
1: طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
0: صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
1: لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله. نعم. لأنه ربما لا يصبر،
0: لا شك في ذلك، لكن إذا ابتلي الإنسان فليكن
1: الصبر.
0: له نعم فليكن صحيح. له في أمثال هؤلاء
1: نعم.
0: قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله، وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
1: جميل،
0: انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
1: سبحان الله.
0: فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تصبري ولك الجنة، وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
1: جميل.
0: وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب.
1: نعم.
0: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
1: لكن سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
0: صحيح.
1: فنسأل الله العفو والعافية.
0: هو لا شك صدقت. نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: جميل.
0: وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، لكن الله قد بسط له كل هذه القصص بين يديه. لذلك نحن قلنا في الحلقات أن القصص القرآني يكاد يزيد عن ربع القرآن، يكاد يصل الثلث لما في القصص من التثبيت ومن العبر ومن العلم ومن الحكم ومن الدروس التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله سبحانه وتعالى بها.
1: للأسف بقي معنا في هذه الحلقة دقيقة واحدة، يعني قد يخطر ببال الإنسان لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب، يعني هناك سبب مثلا أحيانا أم لا يوجد؟
0: والله طبعا إبراهيم أيوب عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن القصص التي يعني الآيات التي وردت فيه محدودة، 4 آيات فقط، لكن لم يذكر لنا سبب ابتلائه، وإنما ذكر الله لنا أنه قد ابتلاه فصبر،
1: قد ابتلاه.
0: نعم، وأخفى عنا السبب الذي من أجله ابتلي. الروايات الإسرائيلية كما قلت لك فيها يعني الكثير من التفاصيل، لكنني لا أرى أننا نعتمد عليها في هذا، ونكتفي بما صح من هذه القصص. ونحن نقول ما هي الحكمة من القصة أيوب هنا؟ نقول الدرس الذي نستفيده والحكمة هو الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: بس
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، فعلا ختام رائع. نسأل الله
0: العفو والعافية. نسأل الله على الصبر جميعا.
1: آمين. نسأل الله العفو والعافية.
0: آمين يا رب العالمين.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ونبي جديد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أعظم الدروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أيوب المبتلى، أيوب الذي ابتلي بالمرض مدة طويلة قيل أنها زادت عن 18 عاما، الأدب في الدعاء. طال عليه البلاء هذا الطول، ثم إنه في دعائه وطلبه من الله لم يباشر وإنما عرض، فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال: وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. فالدعاء أيها الإخوة فن يتقنه الأنبياء، وهم قدوة لنا في دعاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام عرض بطلب الشفاء وبطلب كشف البلاء، قال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فلنتأدب في الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأدب في الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع في الدعاء له سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يرى ذلك من عبده ويستجيب له سبحانه وتعالى.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر.

لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

يوثق ولا

我一。

الله.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمه وآلائه الذي شرفنا بآيات كتابه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة ضعف الآلهة وعجز الشركاء. ضرب الله تعالى المثل لضعف آلهة المشركين وعجزهم، فقال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هذه الآية الكريمة متصلة بما قبلها في بطلان آلهة المشركين، وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، الآية. وبعد أن أخبر الله تعالى أنه لا حجة لمن يعبد غير الله، وهدد ربنا جل ذكره بالوعيد الشديد وهو دخول النار، أتبعه جل ذكره بضرب المثل لهم بأن من عبدتموه من دون الله أمثالكم بل هم أحقر منكم. قال ابن عطية في الخطاب بقوله: يا أيها الناس، ولكنه خطاب يعم جميع الناس، متى نظره أحد في أمر عبادة الأوثان توجه له الخطاب، انتهى كلامه. وهو كما قال نداء عام لكل الناس، ليعلموا أنهم أمام مثل مضروب في آلهة باطلة، لا حالة خاصة ولا سبب خاص. وهو قوله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له. ومعنى ضرب أي بين، مثل أي حال مستغرب. وقال الطبري بمعنى جعل ذلك عليهم، والمثل الشبه. وقال ابن عطية معنى ضرب أثبت وألزم. وقال القرطبي وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم، انتهى كلامه. والمثل المضروب لم يذكر في الآية، وساق القرطبي الأقوال في ذلك. وأحسن ما قيل أن المشركين جعلوا لله شبها في عبادته فعبدوا معه غيره، وهو قول الطبري وقول النحاس. قال الطبري يقول جل ثناؤه: جعل لي شبه أيها الناس، يعني بالشبه والمثل الآلهة. يقول: جعل لي المشركون الأصنام شبها فعبدوا معي غيري وأشركوها في عبادتي، انتهى كلامه. قلت وإنما لم يذكر المثل المضروب لأن التصدي لبيان المثل المضروب من حيث هو مثل، ثم أمرهم أن يستحضروا مشاعرهم لسماع هذا المثل، سماع تدبر وتفكر وتأمل وتبصر. فقال جل ذكره: فاستمعوا له، أي لهذا الوصف البديع، استمعوا حال ما مثلوه وجعلوه لي في عبادتهم إياه شبها. ثم بيّن الله تعالى صفة هذا المثل فقال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله، أي تتوجهون بالدعاء إليهم وتعبدونهم وتعظمونهم، لن يخلقوا ذبابا، أي لن يستطيعوا إيجاد ذباب مع ضعفه وصغره. قال الطبري يقول: إن جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة والأصنام لو جمعت لم يخلقوا ذبابا في صغره وقلته، لأنها لم تقدر على ذلك ولا تطيقه ولو اجتمع لخلقه جميعها، انتهى كلامه. وفي قوله تعالى: إن الذين تدعون قراءتان، قرأ جمهور القراء بالتاء، وقرأ يعقوب يدعون بالياء على الخبر، والمراد الأوثان الذين عبدوهم من دون الله. فبدأ الله تعالى في بيان إبطال آلهتهم بنفي استطاعتها لخلق هذا الذباب الضعيف، بل لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعدى إلى أضعف من هذا الخلق، وهو عدم قدرتهم على دفع إيذاء الذباب لهم، وإن يأخذ الذباب منهم شيئا مما هو موضوع على هذه الآلهة المزعومة، سواء كانت أصناما أو أوثانا أو أشخاصا، لا يستنقذوه منه، أي لا يقدرون على استخلاص الشيء المسلوب منه، وهذا في غاية عجزهم وتقاصر قدرتهم. فهم في الحقيقة جمعوا بين خصلتين، كل واحدة منهما كافية في العجز فضلا عن اجتماعهما: أحدهما عدم القدرة على خلق الذباب، الأخرى عدم الانتصار من الذباب إذا أخذ شيئا منهم. وهذا المثال أيها الإخوة المستمعون من أبلغ ما أنزل الله تعالى في تجهيل المشركين وإبطال آلهتهم وتوهينها. قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاوعين؟ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. انتهى كلامه. ولنا وقفة أخرى في استكمال الحديث عن ضرب هذا المثل في إبطال آلهة المشركين في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وإخلاص العبادة له، إنه ولي الهداية والتوفيق، وأن ينصر جنودنا على حدود بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها، وأن يوفق ولاة أمورنا وينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
2: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا في فترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا في فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقون زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
4: صحيح.
2: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص ناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
4: جميل.
2: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية، زي مثلا عندك السبانخ.

0: سلاح في الجسم زي أولها الحديد. عشان كده بيقول لك أول ما أنت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل أنك أنت تأخذ السبانخ. السبانخ كمان إذا أضفنا لها الليمون يصير امتصاصها أعلى في أجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الأشياء البحرية. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعادة نفسية أو متوازنة، بسبب أنه أول حاجة الغاز اللي حوالين الأرض اللي هي الأرض البحرية عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود، عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر. هذه الريحة البحر هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
1: سبحان الله.
0: البيئة كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة، لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين، الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا أملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات. كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم، فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم. فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيسيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكولات. الشوكولات معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
1: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
0: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر. هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت وإن هي بطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
1: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مساء أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي شوكولات أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
1: طيب.
2: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة من الأهل، كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
1: جميل.
2: الموضوع.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: الله يعافيك.
1: تفضلي.

0: استاذ جمال.
1: أستاذة الفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، وهي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة
0: جميل
1: عموما.
0: جميل حلو
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%، بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب أنه يأكل كربوهيدرات في الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب
0: جبنة
1: بدالها جبنة
0: بيضة
1: صحية،
0: مثلا.
1: جاب مثلا البيض، مظبوط صحيح 100%، جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال، البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث إنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا
0: حلو
1: جميلة،
0: حلو
1: يعني
0: بالعكس
1: انت
0: ممتاز.
1: تبدأيها، تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله باذن الله يكون في توجه او دورات صحيه، ان شاء الله نامل انه هذا الشيء، وان شاء الله باذن الله نسوي حلقه كامله عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن تتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
0: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
1: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان.
0: جميل
1: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه إنه الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية
0: نعم
1: ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون نخفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا
0: نعم
1: بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهب فيهم. عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير، في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تأدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
0: في فرق.
1: هي في فرق، في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فتره الحميه الغذائيه اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعاده وتعطيك ماده الكافيين، وهي ماده الكافيين هي جدا متواضعه في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على تريبتوفان، احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس، كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء تماما
0: الداكنة.
1: الداكنه. إذا أنت بدك تاخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تاخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد
0: جميل
1: فيه تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول ياخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن انه يكون شويه يحتاج الى طاقه، يحتاج الى يكون داون، يعني يكون متاثر نفسيا، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
0: جميل جميل.
1: غير كذا سبحان الله انا اتكلمت لك على انه الاغذيه اللي ترفع السعاده هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائيه في الجسم على عيني وراسي، لكن ارجع قلت لك انه في ارتباطات عادات غذائيه احنا كنا نعملها واحنا صغار ترتبط بالناحيه النفسيه.
0: طيب
1: التغذيه بعضها تفضل.
0: معلش استاذ جمان عشان لا ناخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائيه هذه منذ الصغر، بس ناخذ اخونا محمد الشائع من المذنب. تفضل اخوي محمد.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
0: الله يسلمك
2: الأخوان في إذاعة نداء الإسلام.
0: حياك حياك.
2: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
0: نعم.
2: وهرمون السعادة، بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا اكل السبانخ، وذكرته قبل قليل انه من اسباب السعاده او تسبب السعاده.
0: نعم.
2: فيعتقد انه مره واحده نفرق بين الاغذيه الطبيعيه وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الادويه او
0: صناعيه، يعني قصدك؟
2: ايوه ان المواد الطبيعيه السبانخ زي هذا السبب انها مفعوله ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
0: التعود او الاستمرار
2: مع الاكله. يعني يمكن يعتقد بعض الناس انه اذا اكل السبانخ خلاص سببت له مباشره الهرمون. وانا ما اشارككم بهذه
0: اوكي الله يعطيك العافيه،
2: توافقون عليها.
0: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
1: أيوة. أهلا وسهلا. طيب. فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر، كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام، يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، إنه شيء مكملة منظومة متكاملة، إنه يكون تغذية روحيا، يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع أهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
0: في التغذية.
1: إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
0: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
1: نعم.
0: تفضل.
1: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموما برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
0: هذه عادة خاطئة.
1: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة. ليه؟
0: إيش السبب؟
1: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها.
0: جميل.
1: فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية، هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
0: جميل. طيب احنا حنريح شوية في فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعين الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
3: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل فأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة. طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل إنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما إحنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط أنت أساسا متوتر وعصابك تلفانة وتمشي بيمشي الدم عندك بطريقة مزعجة في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والأعضاء الداخلية. فإحنا لما نعطي له الليمون إيش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الأوردة، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبة لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون غير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول بما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم أني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي.
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله، فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي، انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللون، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك أنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول أنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك، والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول أنك تغير له، التغيير مهم. حاول أنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل، شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا، الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة.
4: تفضل.
6: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة لتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد.
6: لما إذا
4: أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
2: 178. طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خدها عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم بيها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. فيعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، تحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشيبسات الكثير والأشكال حقت الشيبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيره، لكن احنا عندنا ام فارس من جده في الواتساب بتسال استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبه جدا وعندي زياده من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جده.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دايما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على سفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه تحاولوا تزاولوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال او جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير بنتحاور عن انه ما في شيء اسمه نظام غذائي او انه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش، في سؤال ثاني.
4: طبعا.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
4: حلو.
7: ايوه، اللي يعني يكون بديل للدواء.
4: حلو، وصلت سؤالك.
7: اذا موجود.
4: طيب. شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
2: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها عموما. اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما فيه انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
4: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
8: عليكم السلام.
4: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجأوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
4: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
4: طيب، أعطيك العافية أستاذة جمان. حقيقة شكرا لجميع المتصلين، والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
2: أهلا وسهلا.
4: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر، نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
5: حفظكم الله وبارك فيكم. أبدأ هذه الحلقة بسؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: هل صحيح أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنما رآه في اليقظة حتى لو كان الرأي من أهل الفسق والفجور؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، لأن الشيطان لا يتمثل بي. هذا لمن كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته. من كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه في المنام فقد رآه عليه الصلاة والسلام. أما من لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يأتي الشيطان ويلبس عليه. نعم.
5: وهل لو رآه بغير صفاته الواردة عنه؟
6: إذا رآه بغير صفاته فهو غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه يشترط أن يكون يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم. المستمعة نورة راشد ثنيان تقول: ما حكم العمل أو الاستدلال بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؟
6: الموضوعة لا يجوز الاستدلال بها، أما الضعيفة فتختلف، قد يكون ضعيف ولكن له ما يؤيده من الأحاديث الأخرى، فالضعف يختلف، لكن الموضوعة لا يجوز الاستدلال بها ولا تداولها. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله. سائل يقول: إذا انتهى عملي هل يجوز لي أن أخرج قبل نهاية الدوام؟
6: هذا حسب النظام، هذا حسب النظام. إذا استأذنت من المرجع الذي أنت تابع له ولك عذر فلا بأس بذلك. نعم.
5: أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت للبرنامج: ما حكم من تأخر عن الإمام عمدا حتى فاته ركن من أركان الصلاة؟
6: لا يجوز له أن يتأخر عن الإمام ولا أن يتقدم عليه، وإنما يتابع الإمام ولا يختلف عليه. نعم.
5: أحسن الله إليكم، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج: المريض على السرير إذا ترك الطهارة واستقبال القبلة فما الحكم؟
6: إذا كان عاجزا عن ذلك وتيمم بدل الماء وهو عاجز عن استعمال الماء فلا بأس بذلك. وأما استقبال القبلة فما بين المشرق والمغرب قبلة، ويكفي استقبال الجهة التي فيها القبلة. نعم.
5: وإذا كان لا يستطيع التيمم ويممه غيره هل يصح ذلك؟
6: لا بأس بذلك. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل يقول هل يجوز تمني الموت لضر أصابه؟
6: لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم.
5: أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد المستمعين يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهل النهي خاص بصيام النفل؟
6: إيه نعم، خاص بصيام النفل، أما الفريضة فلا بس تؤدى الفريضة ولو في يوم الجمعة. نعم.
5: أحسن الله إليكم، سائل يقول أيهما أفضل، الجهر أو السر بالقرآن في المسجد؟
6: هذا حسب الواقع، إذا كان حوله من يتأثر بجهره من مصل أو تال فلا يجهر، أما إذا لم يكن حوله من يتأثر فلا بأس بالجهر، بل الجهر أفضل في هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع عبد العزيز بن صالح البديوي يقول ما حكم تصريف مجاري غسيل الأواني مع المجاري العامة؟
6: إذا كان فيه شيء من الطعام فلا يجوز له ذلك، أما إذا كان مجرد غسيل أدهان أو ما أشبه ذلك وليس فيه شيء من الطعام فلا بأس به. نعم.
5: أحسن الله إليكم، سعيد جابر من السودان يقول متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت؟
6: تقضى بعد الصلاة، صلاة الفجر، والأفضل أن يؤجلها إلى أن ترتفع الشمس قيدرا ثم يقضيها. نعم.
0: أبو عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد الشويش من الرياض يقول كثر التساهل بالحجاب، بل بعضهم يستهزئ به أو يقول هو من العادات وليس له أصل في الشرع.
6: نعوذ بالله من هذا الكلام، هذا ينكر ما فرض الله سبحانه وتعالى على النساء من التزام الحجاب الساتر، وهذا ينكره، هذا منكر لحكم شرعي ثابت في الكتاب والسنة، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، عصام من طنطا بجمهورية مصر يقول هل الأولياء ينفعون الناس بعد موتهم، حيث نرى بعض الناس يطلبون الحاجات عند الأضرحة ويقولون هي تنفع بإذن الله وهم مجرد واسطة أو وسيلة إلى الله؟
6: لا يجوز هذا، هذا وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، فلا يجوز هذا، ويدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا يجوز هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمعة سارة فرحان الحسام مقيمة في السعودية تقول ما هي صفة المسح على الجوربين وما شروطه ومدته؟
6: المسح على الجوربين 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وصفتها أن يمسح بيديه مبلولتين بالماء على ظاهر الجورب من الأعلى لا من الأسفل وإنما على ظاهره. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، عبد الله من الرياض له سؤالان حول الصلاة، يقول ماذا يقال في سجود السهو؟
6: سبحان ربي الأعلى، يكرر هذا ويدعو، يدعو الله جل وعلا لدينه ودنياه. نعم.
5: وما هي صفة صلاة الجنازة؟
6: صفة صلاة الجنازة كما هو معلوم الكتاب والسنة وعمل المسلمين أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. نعم.
5: أحسن الله إليكم، ودعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
6: ليس لها استفتاح. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع حسين عباس من لبنان يقول سألني أحد الزملاء ما حكم طاعة الوالدين في معصية الله؟
6: لا تجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني الوالدين، ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم.
5: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني لأخينا حسين عباس من لبنان يقول: هل يجوز رفع الصوت على الوالدين إذا كان الحق معي في الموضوع الذي نتجادل فيه؟
6: قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
5: أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أنا في كل رمضان أفطر بعذر ولا أقضي الأيام التي أفطرتها ولا أعلم كم عددها، هل يجوز أن أكفر عنها دون صيام؟
6: لا، لابد من الصيام. قدريها واجتهدي في تقديرها وصومي. نعم.
5: أحسن الله إليكم. مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع عبد العزيز له سؤال يقول فيه: أيهما أفضل، ترك حقي الشخصي والتنازل عنه طلبا لما عند الله تعالى من الأجر أو المطالبة به؟
6: إذا كان الذي عليه الحق عاجزا فالسماح به أفضل، يكون صدقة عنك. وإذا كان الذي عليه الطلب موسرا فأنت مخير، إن شئت تطلب حقك وإن شئت تسامح في ذلك، والتسامح أفضل. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع يوسف البسارة أو البسارة من البحرين يقول: هل يجوز دفع الصدقة لإنسان لا يصلي؟
6: إذا تاب إلى الله عز وجل فتتصدق عليه إذا كان محتاجا، أما إذا لم يتب إلى الله ولم يصلي فلا يجوز لك الصدقة عليه، فالصدقة إنما تكون لفقراء المسلمين، إلا إذا كان هذا الكافر جائعا تصدقت عليه فأنت على أجر. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبد الله من اليمن تقول: هل يجوز الاغتسال في الحمام بالماء الذي قرأت عليه آيات الرقية الشرعية وجزاكم الله خير الجزاء؟
6: الأولى أن لا يريق هذا الماء في الحمام، هذا هو الأولى والأحوط للقرآن الكريم. نعم.
5: أحسن الله إليكم. وفي السؤال الثاني لأختنا أم عبد الله من اليمن تقول: بارك الله فيكم وفي علمكم، ما حكم عطر المسك الأسود لقول بعض الرقاة أن الشياطين تكره المسك وأنه يدفع الشياطين ويقي الإنسان من أذاهم، هل هذا صحيح وهل يشفي من العين؟
6: هذا قول باطل ولا أصل له ولا يجوز اعتقاد هذا. نعم.
5: أحسن الله إليكم. المستمعة أم جابر تقول: صلاة الوتر إذا لم أستيقظ إلا وقت أذان الفجر، هل أصليها بين الأذان والإقامة وهل أصليها وترا أم شفعا؟
6: الوتر زال وقته، انتهى وقته، ولكن تصليها مشفوعة، تصليها شفعا. نعم.
5: وهل تصليها بين الأذان والإقامة أم فيما بعد؟
6: تخير حسب الحال. نعم.
5: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. هذا المستمع وليد أنغيمش يقول: ما حكم إقامة وليمة سنوية صدقة عن ميت في اليوم الذي يصادف موته أو قبله بأيام أو بعده بأيام؟
6: لا يجوز عمل الوليمة بمناسبة الوفاة، هذا لا يجوز، إلا من أهل الميت يصنع لهم طعاما ويدفع لهم لأنهم مشغولون بمصيبتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فأهل الميت يصنع لهم الطعام ويدفع لهم وليس هم الذين يصنعون الطعام للناس، هذا خلاف السنة، وهو من النياحة كما جاء في الأثر. نعم.
7: وحكم صنع الطعام كل سنة للميت وهو ما يسمى بعشاء الوالدين.
6: عشاء الوالدين يعني تصدق، هذا صدقة عن الوالدين، يسمى عشاء وهو صدقة، لا هذا طيب. نعم.
7: أحسن الله إليكم. المستمع عبد العزيز يقول لي أحد أصحابي أن أم زوجته أرضعت ولدا 5 رضعات ولا تدري شبع فيها أو لا، رغم أن الرضعات كانت من الصباح حتى العصر، وكانت بعض الرضعات متقاربة لربع ساعة أو أقل أو أكثر، فهل يصير أخا لزوجته من الرضاعة؟
6: الرضاعة من المجاعة، لابد أن يكون قبل الفطام، قبل الفطام، ولا بد أيضا أن يكون 5 رضعات مشبعة، كل واحدة مشبعة، فإذا تمت هذه الشروط فإنه ينشر الحرمة. نعم.
7: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض المستمعين يعتقد أن 5 رضعات أي أن كل جلسة رضاعة تعتبر رضعة واحدة، فما هي صفة الرضعة الصحيحة الواحدة من 5؟
6: الرضعة المصة، إذا مص الطفل الثدي ودر عليه حليب فهذه رضعة، وإذا الطفل مص الثدي وتركه وعاد إليه فهذه رضعة ثانية. نعم.
7: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أحمد يقول لي صديق يعمل ولكن حالته المادية صعبة وهو يجهز للزواج، فقمت بمساعدته بمبلغ مالي واحتسبته من زكاتي، فهل يجوز ذلك؟
6: نعم، إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا فهو من أهل الزكاة، وأنت محسن في هذا. نعم.
7: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، المستمع أبو سلطان له سؤالان، يقول في السؤال الأول: شخص بيني وبينه خلاف من أكثر من 10 سنوات والسبب غير واضح، وكلما حاولت أتواصل معه يصد ويرفض التواصل ويرفض الوساطة، هل تكون أعمالي واقفة كل 2 وخميس مع العلم أنا حاولت سنين وهو رافض؟
6: أنت مأجور إن شاء الله، لأنك بذلت جهدك في إرضائه ولم يقبل، فالإثم عليه هو. نعم.
7: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، في السؤال الثاني لأخينا أبو سلطان يقول: هل صلة الرحم لأقارب لا يريدون الوصل، أزورهم وهم لا يزورونني وأتصل بهم وهم لا يتصلون بي؟
6: أنت محسن وهم مسيئون في ذلك، فأنت مأجور وهم آثمون. نعم.
7: أحسن الله إليكم، المستمع أبو خالد من اليمن يقول: أنا مقيم

0: وكأنهم حاضرون عندك، فالصلة متيسرة الآن بالكلام، وطيب الكلام معهم، فاستمر على مواصلتهم بواسطة التلفون مدة غيابك، وأنت مأجور إن شاء الله على ذلك.
1: وهل هناك مدة محددة يجب التواصل خلالها؟
0: المدة ليس هناك مدة، بل هي دائما، التواصل يجب دائما، ليس له حد محدود، بل هو دائم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. المستمع أبو حميد يقول: أنا أعمل مع شخص منذ أكثر من عامين ولم أستلم أجور عملي، وكل عام نتحاسب، ويقول لي: لك عندي هذا المبلغ، هل تجب علي الزكاة على هذه الأموال التي في ذمته ولم أستلمها، أم زكاتها عليه؟
0: كل عليه زكاة ما يملك، فأنت تزكي الحق الذي لك وهو يزكي الحق الذي عليه. نعم.
1: حتى لو لم يستلمها؟
0: إيه نعم، إذا مضى عليها حول فإنه يزكيها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. المستمع أبو فهد يقول: إذا صليت مع المتأخر عن صلاة المغرب ليكسب أجر الجماعة، فهل أسلم معه في الثالثة أم أكمل الرابعة جزاكم الله خيرا؟
0: أنت تكمل الرابعة. نعم، أنت تكمل الرابعة، لأن ليس هناك نافلة من ثلاث ركعات. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال ما قبل الأخير في هذه الحلقة ورد من أحد الإخوة المستمعين، يقول: السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو جائز؟
0: لا، لا يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. المستمع أبو راشد من اليمن يقول: هل يجوز الصيام للأموات مثل الأب إذا خصصت يوما أو يومين في الأسبوع لروح والدي غير الاثنين والخميس، هل يجوز ويصل فضله إليه وجزاكم الله خيرا؟
0: الصيام خاص للصائم فقط، ليس فيه صدقة، ليس فيه صلة، خاص للصائم فقط. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الله ابن شويش الشويش. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.

شهر ذو الفأل صفر ما به شؤم ولا نرمي القدر ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر بل به أول غزو للنبي غزوة الأبواء قد جاء الخبر وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من يهود

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين مع علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه، فلا تسأل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بين الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها ويبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد، الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
3: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم أمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: كماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد
4: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى. وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى لأنه فيه استهلاك أكبر.
3: قوة شرائية أكبر
4: وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك وله أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شرائه حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة بيزيد الطلب من المستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
3: صحيح.
4: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر والترف، تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة، أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
3: تمام.
4: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان، فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء، مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الآثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم
4: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
3: جميل. دكتور، يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه. فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم علي القرني، وإخراج ساري جبره.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أحاديث نبوية كالدرر المنثورة تحمل بين طياتها هداية للقلوب وبصيرة للعقول ونورا يضيء دروب السالكين. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم في رحاب السنة. في رحاب السنة محطة أسبوعية نعيش فيها مع كلام النبوة، نتأمل في معانيه ونستلهم من توجيهاته ما يصلح به حالنا ومآلنا. يستضيفكم فيه فضيلة الشيخ محمد صالح باجعالة، فأهلا بكم في رحاب هذا الهدي الخالد.
1: ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم في إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ومع برنامجكم في رحاب السنة ومع كلام خير البرية وأزكى البشرية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ومع كتاب جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: رواه مسلم. ورواية مسلم من غير تكرار لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، والتكرار جاء خارج الصحيح، جاء خارج الصحيح. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام حديث عظيم جدا. قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى: قال هذا

0: حديث له شأن عظيم، وذكر الإمام محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، أي أحد أربع أحاديث يدور عليها هذا الدين العظيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، قال: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، قال: فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده، وأصل النصح في اللغة هو الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. فهذه النصيحة مدارها إرادة ومحبة الخير لهذا المنصوح، وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، ذكر رحمه الله تعالى أنها على وجهين، أي النصيحة أحدهما فرض والآخر نافلة. قال: فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. قال: وأما النصيحة التي هي نافلة، قال: فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض له أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. قال: فهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة. ولاحظوا أيها الأحبة في الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة، الدين النصيحة، وهذا اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم، أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبدأ عليه الصلاة والسلام بالنصيحة لله، وهي تكون بالاعتراف بوحدانيته سبحانه وتعالى، وتفرده بصفات الكمال، على وجه لا يشاركه فيها أحد بوجه من الوجوه، وهكذا القيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير من شيء في واجبات الله تبارك وتعالى، أو أن يتجرع على بعض المحرمات، فبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر هذا النقص ويتم عمله، وهكذا قوله. فالنصيحة لله عز وجل اشتملت على صور عديدة وجوانب كثيرة، فالإيمان به وتوحيده ونفي الشريك عنه من النصيحة لله عز وجل، وترك الإلحاد في صفاته، وأننا نصفه بصفات الكمال والجلال، هذا من النصيحة لله عز وجل، وهكذا تنزيهنا لله سبحانه وتعالى من جميع النقائص، هذا من النصيحة لله عز وجل، وهكذا قيامنا بطاعته واجتناب معصيته، وأننا إذا أحببنا فيه، وإذا أبغضنا فيه، أن نوالي من أطاعه، وأن نعادي من عاداه، وهذا كله يعتبر من النصيحة لله عز وجل. النصيحة لله أن نعترف بجميع نعمه وأن نشكره عليها وهكذا من النصيحة لله أن نخلص له في جميع أمورنا، وهكذا أننا نخضع له ظاهرا وباطنا، فنرغب في محابه، فنفعل طاعته، ونرهب ونخاف من مساخطه، فنبتعد عن معاصيه، وغيرها كثير مما يتعلق بالنصيحة لله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع النصيحة هي النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، وتشمل صورا عدة، فمنها الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، فلا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر أحد من الخلق على مثله، وهكذا من النصيحة لكتابه أننا نهتم بحفظه وتلاوته وتدبره وتعلمه، وهكذا نجتهد في العمل به، وهكذا أيضا أن نذب عنه تأويل المحرفين وطعن الطاعنين. من النصيحة لكتابه أننا نصدق ما فيه من الأخبار، ونعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، فنعتبر بمواعظه، ونتفكر في عجائبه، وهكذا نسلم لمتشابهه، وهكذا أننا نهتم به حق الاهتمام، ونعتني به حق العناية. والنوع الثالث من أنواع النصيحة هي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لها صور عديدة، فمنها تصديقه عليه الصلاة والسلام في رسالته، وأن نؤمن بجميع ما جاء به، أن نؤمن بجميع ما جاء به، وهكذا طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر أو نهى. وهكذا من النصيحة له أننا ننصره حيا وميتا، أننا ننصره حيا وميتا، فبعد وفاته بالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، وهكذا الغضب على من صنعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وهكذا حب من كان منه بسبيل، حب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه. هكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نعظم حقه ونوقره، وأننا نحبه المحبة الشرعية أشد من محبتنا لأنفسنا ولأبنائنا ووالدينا بل والناس أجمعين، بل والناس أجمعين. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنته وأن ننشر دعوته وأن نسير على طريقته، وهكذا ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه.
1: تطوي حلقتنا صفحة جديدة من صفحات الهدي النبوي، تاركة في القلوب أثراً طيباً وفي النفوس زاداً من الإيمان. كان برفقتكم الشيخ محمد صالح باجعالة ضمن برنامج في رحاب السنة. نسأل الله أن يجعل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم نبراساً لنا في حياتنا ودليلاً إلى مرضاته. موعدنا القادم بإذن الله يوم الأربعاء تمام الساعة 1:21. إذاعة ذكركم من القرآن الكريم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: وأشاح. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج الزميل عادل السلاهبي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وعليكم وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفعنا بما نقول وما نعمل.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقاتنا هذه نتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في كل أبوابها، وهذه الأبواب وهذه الأوامر والنواهي وهذه الشرائع التي جاءت من الله تبارك وتعالى كلها محاسن، إنما نحاول أن نسلط الضوء على هذه الأوامر التي هي كلها محاسن، ونبين أوجه هذه المحاسن في كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت من عند ربنا الكريم جل في علاه. دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الشريعة في الطهارة. يعني الشريعة جاءت بكثير من الأوامر وجاءت بكثير من النواهي المعنية والمعتنية بأمر الطهارة تحديدا. نحاول أن نبين هذه الأوامر، ونحاول أن نبين يعني كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر وبهذا الباب تحديدا. وأول مدخل لحديثنا دكتور، اعتناء الشريعة الإسلامية بالطهارة حسيا ومعنويا جاء في كثير من الأوامر والنواهي في شريعة الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا
3: ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه. لا يخفى على أحد ما امتازت به الشريعة الإسلامية في باب الطهارة، فالشريعة اهتمت بالطهارة اهتماما عظيما، لأن الطهارة تتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. فلا يمكن أن تقبل الصلاة بدون طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وعلى ذلك فالمسلم لا بد أن يكون طاهرا من كل نجس حتى تصح صلاته ما دام مكلفا. وعلى ذلك فالطهارة هي سمة المسلم، وإذا كان المسلم يصلي في اليوم 5 مرات فإنه ينبغي عليه أن يكون طاهرا في على مستوى يومه دائما، وقد حضت الشريعة على الوضوء حتى في غير أوقات الصلوات. وعلى ذلك فالمسلم في طهارة دائمة، والشريعة تأمره بذلك وتحضه على ذلك، بل تجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. وعلى ذلك فالمسلم هو أطهر ما يمكن وأنظف ما يمكن وأبعد ما يمكن عن النجاسات، ليس اختيارا وإنما تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. مما يدل على هذا الاعتناء وعلى أن المسلم طاهر فعلا ونظيف من حيث النظافة، يعني نحن في حياتنا العادية قد لا نهتم ببعض الأمور التي فيها شيء من القذر، لكن المسلم نظيف من حيث النجاسات. ولذلك ورد أن أحد الأفارقة وكان في جامعة غير عربية جاء المدرس وكان غير مسلم، فرآه يغسل رجله في حوض غسل الأيادي والأوجه، فقال له: كيف تغسل؟ نظر إلى لونه ويعني لم يلتفت إلى ما هو عليه من الطهارة، فقال له: كيف تغسل رجليك في الموضع الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فقال الطالب بأدب: يا أستاذ، إن رجلي أنظف من وجهك، كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال: مرة واحدة. قال: رجلي هذه التي أغسلها في الحوض أغسلها في اليوم أقل شيء 5 مرات. يعني في، لأن الصلوات خمس صلوات، ويصعب على الإنسان أن يظل على وضوء من الصباح حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، ومن المغرب حتى العشاء. صحيح من كان صحيح البدن، من كان صغير السن، من كان يستطيع أن يستمر على هذه الطهارة، ولكن في العادة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة. يعني انظر، يعني ربما بعضهم لا يغسل وجهه إلا حين يقوم الصباح للزوم العمل ولإبعاد آثار النوم. أما المسلم فهو ملزم إلزاما شرعيا، ولا تصح صلاته إلا بأن يتطهر. والطهارة ليست في أعضاء الوضوء فقط، وإنما الطهارة أيضا بإزالة ما يعلق بالجسم من نجاسات في البدن وفي الثوب وفي المكان، لأنه حتى الإنسان إذا صلى في مكان نجس لا تقبل صلاته. وعلى ذلك فالمسلم طاهر البدن، يعني من حيث جسمه الذي ليس عليه شيء،
2: طاهر
3: وطاهر
2: الملبس
3: وطاهر المكان الذي يعيش فيه. لزوم يعني أن تصح عباداته، كيف يجلس يعني يكون طاهر البدن والثوب ثم يصلي في مكان نجس؟ وعلى ذلك فهو أطهر الناس، لا يتعاطى الخنزير الذي فيه نجاسات، بل الخنزير تقريبا كتلة من النجاسات، والمسلم حرم الله تبارك وتعالى عليه الخنزير. وعلى ذلك فهو لا يدخله في بيته لا أكلا ولا شربا ولا جلدا ولا شحما ولا لحما، ولا لا يقترب منه. على ذلك الإسلام بهذه الأحكام جعل الإنسان متشبثا، وجعل الإنسان المسلم متشبثا بالطهارة، محافظا عليها لحفاظه على دينه ولأهم ركن في الإسلام. فانظر عظمة الإسلام في هذا الأمر، وانظر كيف يعني اهتم الإسلام بالطهارة. ولذلك بعض المسلمين في فترة من الفترات ربما ما كانوا يهتمون بالبهرج يعني الذي يظهر في ثياب غير المسلمين ربما، لكنهم لم يكن عليهم شيء من النجاسات لأنهم يتطهرون لكل صلاة، وهذا أمر مهم. طبعا الإسلام لا يمكن أن يهتم بطهارة الظاهر دون أن يهتم بطهارة الباطن،
2: لذلك جاءت الطهارة المعنوية.
3: جاءت الطهارة المعنوية، وهذه الطهارة المعنوية جعلها في الصلاة. فالإنسان عندما يتوضأ يعني عندما يغسل وجهه تذهب كل ذنوب الوجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يده كذلك، هذا تطهير حسي وتطهير معنوي. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنا التطهير الباطني، وتزكيهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير في الصوم، التطهير في الحج، تطهير بجميع شرائع الإسلام. وبذلك نرى أن الإسلام حتى عندما قال الله تبارك وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، تطهير من خلال أنها تلتزم شرائع الإسلام في عدم رفع الصوت، في عدم الخضوع بالقول، في عدم التبرج كما يعني تتبرج النساء، في عدم الخروج من البيت. ولذلك الإسلام يطهر الإنسان حسيا بالماء أو ما يقوم مقامه، ويطهره معنويا وينقي نفسه بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. والحقيقة أن الإنسان عندما يلتزم أمر الله تعالى وعندما يجتنب النهي الواردة في الشريعة الإسلامية فإنما هو يقوم بذلك بتطهير نفسه التي دائما هي متمردة، دائما هي نافرة، دائما هي تريد أن تتخلص من التكاليف. فهذا يعني فمن هنا تظهر أهمية الطهارة الحسية والمعنوية في الشريعة الإسلامية ومدى اعتنائها
2: جميل
3: بها، حيث ربطتها بشعيرة وركن يتكرر في اليوم خمس مرات، بل يتكرر أكثر من خمس مرات عندنا نوافل.
2: جميل.
3: نعم
2: دكتور، هذا يعني بشكل عام فيما يتعلق بالطهارة الحسية والمعنوية، لكن عندما نتحدث عن الطهارة الحسية تحديدا كيف اعتنى الإسلام بطهارة البدن؟
3: أنت الآن لو أنك توضأت شيخ وائل، توضأت وقمت بجميع الوضوء وعلى جسمك نجاسة وعلى ثوبك نجاسة، هل تصح صلاتك؟
2: لا.
3: إذن يلزمك من أجل أن تصح صلاتك أن تطهر ثوبك وأن تطهر بدنك من النجاسات التي تعلق به. ولذلك شرع الإسلام، يعني انظر هنا شيء عظيم، ربما يعني قد يكون الكلام فيه يعني محرجا ومزعجا، ولكن لا بد أن نبرزه. الإنسان عندما يذهب لقضاء حاجته، ربما في بعض البلدان لا يستخدمون الماء في قضاء الحاجة كليا، ويمكث الرجل بالسنوات بل يضحكون على من يستخدم الماء. في الشريعة الإسلامية تأمرك باستخدام الحجار وتأمرك باستخدام الماء، ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء لما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سئلوا ما الذي تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، بمعنى أنهم يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالمياه. فانظر إلى أي درجة يعني يحصل الحرص على النظافة وعلى الطهارة. ولذلك نحن نقول، صحيح أنا رأيت بعض المقاطع يقول من الخطأ، وأنا استغربت أن يجعله خطأ، أن الإنسان إذا من الخطأ أنه إذا قام من نومه يستنجي ثم يعني يتوضأ. يا أخي الاستنجاء ليس ركن من أركان الوضوء، لكنه لازم. بعض الناس عنده سلس البول، بعض الناس شاب تثور عليه غريزته فلا ينام إلا وقد أمذى، يعني وهذا أمر وارد. بعض الناس عنده شيء من الارتخاء، وعنده شيء من البواسير، أو عنده شيء من الشرخ الشرجي، أو عنده شيء من فلماذا لا يقوم عندما يقوم؟ لا يعتبره ركنا من أركان الوضوء، ولكن يعتبره مانعا من موانع صحة الصلاة. فإذا ما تطهر واستنجى ثم توضأ بعد ذلك لا شيء في ذلك، لكن لا يعتقد أنه ركن من أركانه، لا يعتقد أنه ركن من أركان الوضوء. ولذلك ذكر بعضهم، انظر يعني عظمة محاسن الإسلام في الطهارة والعناية بها، وأنك تنظف جسدك قبل أن تتوضأ. الوضوء هنا تعبدي في هذه الأعضاء، لكن يجب أن أزيل ما بجسمي من نجاسات وما بثوبي من نجاسات. والله تبارك وتعالى قال للنبي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انظر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. على المسلمين أن يعتنوا بتنزيه أنفسهم عن إيه؟ عن القاذورات. يعني الله جعلك طاهرا على مدار يومك، لأن يومك لا يخلو من عبادة، بين صلاة واجبة وبين تنفل، وبين يعني الإنسان ما بين الفجر والظهر عنده صلاة يعني سنة الضحى، ثم عنده سنن بعد الظهر وقبل الظهر، ثم سنن يعني وإن كانت غير راتبة قبل العصر، ثم يصلي العصر. يعني الوقت لا يكفي أيضا لكثرة أن يبقى على غير طهارة، يأتي المغرب فيتوضأ مرة أخرى. وهذه محاسن عظيمة تظهر ظاهرا على الجسد، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تكون على البدن. لأن هذه انظر، أعضاء الوضوء عبارة عن أطراف البدن، عبارة عن أطراف البدن، وأصحاب الطب يدركون ما معنى أنك يعني تنبه هذه الأعضاء بذلك الماء. هذا الماء لا يطهرها وينظفها فقط مما يعلق بها من قاذورات أو ما يقع عليها من نجاسات، وإنما له فوائد طبية وصحية لتنبيه الجسد ولوقايته من كثير من المواد التي يفرزها الجسم على مدار اليوم. ذلك أن لدوران اليوم تأثير على جسم الإنسان، فعندما يصحو الإنسان في الصباح يفرز الجسم موادا معينة، وعندما يسير إلى الظهر وعند يعني عندما تنتقل الشمس من كبد السماء وتزول عنها وتميل إلى الغرب، الجسم يبدأ يفرز موادا أخرى. ثم في العصر، ولذلك انظر أنت تنام ما بين الظهر والعصر ترتاح، تنام ما بين العصر والمغرب يأتيك الصداع ويأتيك صحيح. التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نام 40 يوما بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يجن يعني ما بين الظهر والعصر؟ والسبب أن هناك فرقا بين يعني الأوقات تأثيرها على الجسد، تأثيرها إيه؟ على الجسد. في الليل يأتيه الحمى، يقول العلماء بأن الصباح في الصباح تكون نسبة الكورتيزون في الجسم قوية جدا، ولذلك يعمل ويتحرك وكذا، ولا يشعر بالتعب ولا بالإرهاق ولا، ولكن إذا جاء الليل جاءته الأوجاع والأسقام وأحس بالحمى وأحس بسبب أن نسبة الكورتيزون تخف في الليل. ولذلك يجب عليه أن يرتاح، لأن الوقت الآن خلاص الجسم في حاجة إلى مثل هذه الراحة. فالطهارة الحقيقة من محاسن الإسلام، وهي أهم سمة للمسلم.
2: جميل. سنكمل حديثنا دكتور عن الطهارة لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله، ونستعرض هذه الأوامر والمعنية بطهارة الإنسان حسيا ومعنويا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
2: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور.
3: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة الإسلامية في الطهارة. دكتور، الشريعة الإسلامية اعتنت اعتناء بالغا بقضية الطهارة وموضوع الطهارة، وأيضا جعلت الماء ركنا أساسيا في هذه الطهارة. ماذا عن الماء في استخدام الطهارة في الشريعة الإسلامية أيضا، وما هي الشروط التي جاءت بها الشريعة لاستعمال هذا الماء أيضا؟
3: نعم، الطهارة طبعا وسيلتها، وسيلة الطهارة في الشريعة الإسلامية وسيلتها الماء. والشريعة لما أرادت الماء أرادت الطهارة الظاهرة، ثم ما تكلمت عنه من الطهارة الباطنة، عندما ينعدم الماء ما الذي يفعله الإنسان؟ يستخدم التراب، لأن المقصود هو الطهارة، وهنا طهارة يعني طهارة معنوية، طهارة إيه؟ المعنوية، لأنك يعني بعض من لا خلاق لهم وبعض الزنادقة ومنهم النظام قال: كيف تجمع الشريعة بين الماء المطهر وبين الماء المعثر؟ لكن أنت عندما تجمع بينهما أنت تطهر نفسك في أنك تلتزم أمر الله. أمرك الله باستعمال الماء، فإن لم تجده أمرك باستعمال التراب، ففعلت هذا عن طيب خاطر، وفعلت هذا عن طيب خاطر استجابة لأمر الله. فبالأمرين، بالطهورين، تتحقق الطهارة الحسية وتتحقق الطهارة المعنوية، لأنه كما قلنا الطهارة المعنوية تتحقق بالتزام أوامر الله واجتناب نواهي. فعندما يقول لك الشرع تطهر بالماء، تقول حاضر، والماء مطهر. تقول لك إذا لم يوجد الماء فتطهر بالتراب، والتراب مؤثر. وطبعا هناك حكم تخفى على هؤلاء العلماء، يقولون المقصود أولا التعبد بالطهارة وليس المقصود النظافة. هذا واحد،
2: هذه نقطة مهمة،
3: أي مهم جدا، هم لا يدركون مثل هذا الأمر، التعبد بالطهارة. والله تبارك وتعالى قال لك تطهر بالماء، وقال تطهر بالتراب، هو الذي يعلم. هذا واحد. فأنت عندما تلتزم أمر الله ولا تعترض على أمر الله ولا تقول هذا مطهر وهذا معثر، أنت بهذا تطهرت من نفس التي تتمرد على ربها وعلى نفسها وعلى خالقها. نعم. بعد ذلك العلماء يقولون: لماذا أمرت الشريعة بأن يكون التراب بديلا عن الماء؟ قالوا: لأن الإنسان خلق منهما. الإنسان خلق منهما، خلق من الماء وخلق من الطين، فإذا عدم الماء كان الطين مطهرا له. إذا هو يتطهر بما هو من جنس خلقته، ولا بما هو غريب عنه أي نبي عنه؟
2: بما هو من جنس خلقته.
3: وعليه، طيب نحن عرفنا الآن من خلال كلام العلماء، لكن المؤمن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. افترض أنه يسلم، وافترض أنه يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. الحرج هنا ليس في الأحكام التي يكون فيها أحكام قضائية، وإنما أيضا في الأحكام التي يفرضها الله تبارك وتعالى
2: في أمور العبادات،
3: طيب هذا الماء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتطهر به، أيضا حرص الإسلام على أن يكون هذا الماء نقيا، لا يضر، ليس فيه ضرر، ليس مختلطا بالميكروبات. لأنه الآن الماء إذا اختلط به، ينظر من محاسن الإسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى أيضا أن يبول الإنسان في الماء ثم يتطهر منه. والعلماء يعرفون ما في البول أعزك الله من مواد ضارة وسامة، مواد ضارة وسامة. فالإسلام يريدنا أن نتطهر لنستفيد، ولا نريدنا أن نتطهر لنتضرر؟
2: للفائدة.
3: إذن منع أن يكون هذا الماء مدنسا بالنجاسات التي هي ليست مجرد نجاسات، وإنما هي ضرر بالغ وميكروبات خطيرة جدا على هذا الجسم. فلا يمكن أن يأمرك، وذلك إذا وجد ماء فيه نجاسة قال استعمل التراب. أيهما أطيب للبدن؟ التراب الذي هو من جنسه أم البول الذي هو الأجنبي عنه ولذلك يتخلص منه الجسم؟ لو كان من جنس الجسد لما تخلص منه الجسد، الجسد لا يتخلص إلا من شيء أجنبي عنه، إلا من شيء أجنبي عنه. ولذلك حتى ما في أجسادنا عندما تصبح أجنبية تتخلص منها الجسم. المرأة تحمل الجنين 9 أشهر، فإذا ما بلغ حد الخروج أصبح أجنبيا عنها، المرأة تتخلص منه تلده فيخرج. إذا كان هناك أشياء في الجسد تخرج منه ما لا تخرج إلا حين تكون أجنبية عنه، هذا واحد. إذن ألا يكون الماء الذي نتطهر به قد تدنس بالنجاسات، سواء كانت النجاسات بولا أو كانت النجاسات دماء أو كانت النجاسات أي شيء آخر. طيب الأمر الآخر، الشريعة أيضا تحرص على أن الإنسان عندما يستعمل هذا الماء ألا يكون ضارا بصحته، ولذلك العلماء يعني نهوا عن استعمال الماء المشمس. والمقصود هنا بالماء المشمس الماء الذي يوضع في الأواني التي تؤدي إلى من تشميس الماء إلى ظهور زهومة على سطحه، يعني ترى طبقة هكذا دهنية على السطح. لماذا يعني قال العلماء لا يتطهر به وكرهوا استعمال الماء المشمس بل يعني قد يصل إلى درجة التحريم؟ السبب قالوا أنه يؤدي إلى البرص، يؤدي إيه؟ إلى البرص. فيعني انظر حرص الشريعة، تتطهر ولكن تتطهر بما لا يضرك وما لا يؤدي إلى القضاء على صحتك. إذن الشريعة أيضا أمرت أن لا يكون مختلطا بمادة ولو طاهرة، بمادة إيه؟ ولو طاهرة. وإن كان بعض العلماء يجيزون الوضوء بكل مائع أو التطهر بكل ماء، لكن جمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك. أنا لا يمكنني يعني أتوضأ بماء قد خالطه ما غلب عليه وأخرجه عن صفة الماء المطلق، لأنني بذلك لا أتنظف ولا، وإنما يعني أؤدي يعني يؤدي ذلك إلى إخراج الجسم عما هو عليه من النظافة والطهارة. كمان يتوضأ بمثلا لو جينا قلنا ماء الفنتو، أي عصير الفنتو، أو مثلا أي عصير، أي حليب، أي وضعنا فيه ماء وكبرنا وبدأنا نتنظف به، هذا لا لا لا ينفع، لأن المقصود أيضا الطهارة والتنظيف، والطهارة معناها النظافة.
2: جميل دكتور. أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمجموعة من النواهي التي فيها يعني فيها خير وفائدة للإنسان، وفيها أيضا قبل ذلك يعني استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، النهي عن اقتناء الكلاب مثلا، والنهي عن الأكل في
3: الأواني النجسة،
2: الأواني النجسة. نعم. نعم. وغيرها من هذه النواهي التي جاءت بها الشريعة.
3: هذا أيضا من حرص الإسلام على الطهارة. يعني الآن أنت طاهر ومع ذلك تقتني كلبا ينجس عليك يعني حياتك. لعاب الكلب فيه ميكروبات خطيرة جدا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، وفي رواية نعفره 8. الشاهد أنه لا بد من غسله كل هذه الغسلات مع التراب. وقد اكتشف العلماء الآن طيب أن في لعاب الكلب من الميكروبات ما لا يزيله أشد المنظفات تنظيفا، يعني جعلوا الكلب يعني ولغ في إناء ثم أتوا بالمنظفات، والمنظفات طبعا أنواع وعلى درجات من التنظيف، وثم يختبرون الميكروبات بالميكروسكوب اللي هو المكبر، ومع ذلك وجدوا ميكروبات عظيمة جدا. وعندما غسلوا الإناء بالتراب وجدوا، وهذا يدل على أن التراب مطهر، يعني حتى لا يعني يظن الإنسان كيف يجمع الشرع بين المطهر والمعفر، لا نقول هو مطهر أيضا. فعندما غسلوا الإناء بالتراب ذهبت كل تلك الميكروبات. فأنت عندما يجعلك الله طاهرا ويجعلك طاهر البدن وطاهر المكان وطاهر
2: يمنعك عن اقتناء النجاسات،
3: يمنعك عن اقتناء النجاسات حتى لا يعني تصبح الآن بالله عليك، أنا عندما يكون مفروض أن أكون طاهر الجسم والثوب البدن والثوب والمكان، وأتيت بكلب ينجس ثوبي وبدني والمكان الذي أجلسه.
2: كيف يستقيم هذا؟
3: كيف يستقيم هذا؟ ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن اقتناء الكلب، وشدد في ذلك، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. وكلب الصيد والماشية أصلا يكون بعيدا عن البيت فيما كانت عليه البيوت زمان، أما الآن فلا يصلح اقتناء الكلب لا لصيد ولا من أي يعني
2: إلا إذا كانت بعيدة،
3: إلا إذا كانت بعيدة، إذا كانت بعيدة ولصيد أو ماشية فعلا. فهذه من الأوامر التي نزهتنا عن الكلاب.
2: جميل.
3: نعم.
2: بشكل سريع دكتور، حتى يعني نتحدث عن النقاط الأخرى، لكن في الآنية
3: الآنية أيضا، ما هو الإنسان أيضا يعني الإسلام لما أمر أن يكون الإنسان طاهرا، أنا الآن كيف أكون طاهرا وأنا قد أكلت النجاسات؟ ولذلك نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، وهذا نهي عن النجاسة الحسية، لكن هناك طهارة معنوية أرادها الشرع، وهي النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة.
2: كيف هذا؟
3: لأنها تؤدي إلى الكبر والخيلاء. وهنا يتنجس الباطن، يتنجس الباطن،
2: وهي وهذا من الطهارة المعنوية التي دعت إليها،
3: من الطهارة المعنوية التي دعت إليها الشريعة. كل في إناء لا ينجس باطنك ولا يخرجك من التواضع إلى الكبر ولا يخرجك من أن تكون مرضيا عند الله وعند الخلق إلى أن يحقد عليك الفقراء وأن تكسر قلوب الفقراء.
2: جميل.
3: فانظر يعني الشريعة تحرص على أن تطهرك ظاهرا وحسيا، وعلى أن تطهرك أيضا باطنا. ولذلك الشريعة حقيقة عندما يسير الإنسان ويتأمل في أحكام الطهارة يجد من محاسنها ما يبهر الناظر وما يسر الخاطر.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا.
3: آمين.
2: بارك
3: آمين.
2: الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. معلومات وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله. وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتموا الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة، وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي. استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معناه فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي. وهذا مر معنا في الصوم، ومثله أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه، ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني أو به أذى من رأسه، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق. نقول لا، فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى شيء من المحظورات ففعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم الحج في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي، بمعنى الذي يتمتع بالعمرة

إلى الحج يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن يعني ذهب العدو أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف، فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد، لم يجد الهدي لأنه عاجز عنه أو فقد الهدي، فصيام يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج حال إحرامه بالحج، و7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وذو القعدة و10 من ذي الحجة، إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج، فلا رفث يعني لا جماع، ولا فسوق أي معاصي، ولا جدال أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلا على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا، تزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى. إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم، أن تبتغوا يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات، المقصود إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم 9 من شهر ذي الحجة، 9-12، تفيضوا يعني تتجهوا من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله أثناء الإفاضة، أثناء الإفاضة من عرفة وقت الزحام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا في مزدلفة، داخل مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام، إذن هو في مزدلفة. كان المشعر الحرام كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه، اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم، هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، أهداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم من قبله، من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى، لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا، أعاد الكلام، الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان. كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، مزدلفة داخل حدود الحرم. فكان كفار، كان قريش يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر، أو أشد ذكرا، اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم، يعني ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خيري الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب، مما كسبوا، ثواب بسبب ما كسبوا، ما عملوا من أعمال الخير، من الحج والدعاء ونحو ذلك. والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة، أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟
الله سبحانه وتعالى يقول والله سريع الحساب، لا نقيس قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات وهي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11 و12 و13، وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، تعجل الرجوع إلى أهله، يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك، فهم مخيرون، فهم مخيرون. لمن اتقى، لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام، وهو في الحقيقة ألد يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك، إذن هو منافق. وإذا تولى، تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذن هو يدعي الصلاح، وبعد ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق، ويهلك النسل بالقتل، والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد، الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول الفساد بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وكذلك وكذلك الشرك. المعنى الثاني الهلاك، قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع الفساد بمعنى الخراب، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي، وقال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله، في فعلك أنت تفسد، اتق الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، أخذته العزة يعني الأنفة الحمية، فاستمر بعمله، أخذته العزة بالإثم، يعني الإثم الذي أمر بأمر باتقاء هذا الفساد،
الله سبحانه وتعالى يقول أخذته العزة فاستمر بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع، يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني طلب مرضات الله، رضاء الله سبحانه وتعالى، كما فعل غير واحد من الصحابة مثل صهيب وغيرهم. والله رؤوف بالعباد حيث أرشد العباد لما فيه رضاه وطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم يعني هنا بمعنى الإسلام كافة، يعني ادخل في جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض أحكام الإسلام وتترك بعض. فبعض اليهود ممن أسلم كان تحرج من، يعني كان يعظم السبت ويكره الإبل، فهذه الآية تشمله وتشمل كل من دخل في الإسلام على معتقدات سابقة يعظمها. الواجب عليك أن تدخل في الإسلام فتعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى، كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان، وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا، لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
3: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
3: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
3: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
3: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
3: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي، البقيع باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
5: نعم.
4: فهي قريبة من باب جبريل.
5: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته، مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
5: نعم.
4: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
5: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون يكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد

0: يرها فاختارته رضي الله عنها فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات حجرات أمهات المؤمنين حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية. كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
0: نعم.
1: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا

0: حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا.
1: قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها جداً. بداية البرنامج. نعم، قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها؟ ويعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها. صدق. ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
1: سبحان الله.
0: بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد، قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا. قصة يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى، قصة يوسف. ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل.
1: لعلها أطول سورة صح؟
0: هي أطول قصة في القرآن الكريم وأكمل قصة، يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعله هو سبب تشويق هذه القصة، إضافة إلى طبيعة القصة. طبيعة القصة، يعني لو حكيت لنا قصة موسى بنفس طريقة يوسف لكانت مشوقة جدا من قبل ولادته حتى وفاته.
1: سبحان الله.
0: وقصته مع فرعون ومع إلى آخره. فيعني طبيعة قصة يوسف لأنها جاءت مكتملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد هو الذي أعطاها هذه المكانة وهذا. لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
1: حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن. صدقت. في الروايات والأفلام.
0: صحيح.
1: مثلا بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
0: أحسنت.
1: بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
0: يعني هذا هو من براعة الاستهلال صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: سبحان الله.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. يعني تجاوز عن ولادة يوسف و عدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
1: سبحان.
0: فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
1: ما شاء الله.
0: ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم فقال ذلك يوسف عليه السلام. لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين أمهم واحدة. وبقية الأبناء،
1: هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
0: نعم.
1: كنت سأقول طول الفيلم.
0: نعم. بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء، وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى تأويل القصة، وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
1: سبحان الله.
0: نعم. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته، صغير، شاب، طفل صغير، يعني ربما كان في 9، ربما كان في 10 من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة.
1: بعد هذه القصة أم بشكل
0: بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة، من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
1: والله هذا أمر صعب دكتور.
0: هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير، حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
1: يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب عليه.
0: لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
1: التكليف بالظاهر.
0: النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
1: جميل.
0: فهذا درس، أو قبل أن نبدأ، للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
1: كانوا وقتها أنبياء إخوان يوسف؟
0: لا،
1: لم يكونوا أنبياء.
0: لم يكونوا أنبياء
1: وقت الرؤية.
0: نعم. يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
1: وخصوصا أنه من أم ثانية.
0: بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف، وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: الله أكبر.
0: واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
1: جميل.
0: واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر به. هذا أول درس من القصة.
1: نعم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
0: صدقت. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير. ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء، لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
1: نعم.
0: ثم لم يذكر من قصص 25 إلا القليل. فبعضهم فصل فيه، مثل يوسف مثلا، ومثل موسى، ومثل إبراهيم، فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه. ولم تذكر لنا القصة، قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ما هي الآية التي جاء بها، وما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: جميل.
0: وأيضا في سورة يوسف هنا في قصة يوسف لما دخل السجن فقال لي يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في في في في دعوتهم يعني في حياتهم.
1: جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
0: لا لم يذكر أبدا، لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
1: نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
0: والله سورة لعل أخرى؟ لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله، كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد.
1: نعم.
0: التي يرويها لكم عن عاد وثمود. نعم. أنا سآتيكم بخير منها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء وكانت قصة متكاملة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
1: جميل. وإن يوجد حكمة أخرى غير
0: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها، لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين، يعني في آخرها يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة، فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذا من دروس هذه السورة العظيمة، يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
1: يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
0: نعم، طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن، هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر، أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله، وأن ليس المقصود شطره نصفه لا، وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه، وهكذا يعني كان. فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك، وقصته مع النسوة تدل على ذلك، مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته، وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
1: نعم. أنا كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
0: طبعا هذا لا شك في ذلك، وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
1: يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
0: هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة، نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس، لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد، وأنا ما عندي صور لا. وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا وهي أسئلة غير منطقية، لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي، وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء؟ أسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ونتابع هذه الحلقة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضيفنا الدائم المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. قبل الفاصل كنا نتساءل يعني معقول الحسد أن يصل إلى موضوع القتل وهو أخوهم وصغير وكما تقولون حسن الخلقة وفي عائلة أنبياء؟
0: صدقت. نعم لا شك أخي الحبيب أن الغيرة وأيضا السلوك الذي كان يمارسه الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام من تفضيل يوسف والعناية به لأنه آنس فيه نبوغا وأنه سيكون له شأن، وهكذا كان، لأن يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف معنى الرؤية وإن لم تعبر له في أول الأمر وإنما في آخر القصة. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
1: عجيب.
0: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعني عرف من أول ما سمع الرؤيا أنها قد تسبب ليوسف مشاكل، وأيضا تصرفه هذا كان يعني زاد إغار الصدور. ولذلك نحن حذرنا من تفضيل الأبناء بعضهم على بعض، لأنه قد يصل بهم الحال إلى هذا الحال كما تفضلت. يعني هم قالوا اقتلوا يوسف، يعني قدموا القتل أو اطرحوه أرضا.
1: ما معنى؟
0: يعني اطردوه أو غيبوه بعيدا، اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، يعني إنسان عاقل: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في بئر من الآبار التي على الطرق يلتقطه بعض السيارة.
1: بئر فيه ماء أم جاف؟
0: لا فيه ماء. فيه ماء،
1: وإلا لكن فيه مكان يعني جاف يعيش فيه أم يغرقوه؟
0: يبدو أنهم أرادوا أن يغرقوا، أو أنه يكون من ضمن الخيارات أن يلتقطه بعض السيارة، وهذا الذي كان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقوه في الجب، قال: وجاءت سيارة. السيارة المقصود بها القافلة أو المسافرون، فمروا على هذه البئر، فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني أرسلوا واحد منهم يحضر لهم شيئا من الماء، فألقى والدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام، وواضح لاحظ من قوله هذا غلام أنه طفل، يعني ما زال في مقتبل العمر.
1: يا بشرى، يعني فرح بهذا.
0: نعم، يا بشرى هذا غلام.
1: ما سبب فرحه؟ يعني غريب، لأنه يقول يا ويلي، عجيب كذا،
0: يعني رأى أن هذه فرصة لبيع هذا الغلام. نعم، يعني كان هذا جائعا، رق أخذوه وباعوه فعلا. ولذلك هم أخذوه بدون أي خسائر، لا هو لم يشتروه أصلا، يعني هو مجانا حصلوا عليه، ولذلك باعوه بثمن بخس. نعم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
1: شروه
0: بمعنى باعوه.
1: شروه واشتروه،
0: اشترى بمعنى أخذ،
1: دفع مالا وأخذ.
0: نعم،
1: السلاح.
0: وشرى تأتي بمعنيين، بمعنى باع واشترى. نعم، لكن هنا وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس.
1: مثل باع وابتاع.
0: بالضبط،
1: باع أعطى، ابتاع اشترى.
0: جميل، أحسنت. فباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي شراه هؤلاء السيارة، أي باعوه بثمن بخس لأنهم ما خسروا فيه شيئا وكانوا فيه من الزاهدين. وين باعوه؟ في مصر. من الذي اشترى؟
1: أين التقطوه؟
0: التقطوه من الطريق، ويبدو والله أعلم أن أكثر الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب كانوا يعيشون في بادية الشام، ولذلك لما قال في آخر القصة
1: من بلاد الشام أخذوه. نعم، إلى مصر. طبعا مسافة بعيدة،
0: مسافة بعيدة جدا، وإلا انقطعت أخباره تماما عن والده.
1: نعم،
0: يعني مسافة بعيدة جدا جدا. وقال وشروه بثمن بخس كما قلنا، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني لاحظ القصة أنه لما باعوه اشتراه واحد من المسؤولين الكبار في مصر، كان وزيرا، قيل أنه كان وزيرا للشرطة، الوزير الذي العزيز، عزيز مصر هذا. فلما اشتروه فرحوا به، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. هذا شاب صغير، طفل صغير ما زال في بداية حياته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقيل أنه قال ذلك لأنه لم يكن لديهم أطفال هو وزوجته.
1: جميل، عسى أن ينفعنا، ربما يعني يبيعوه مرة ثانية ويربحوا، أو نبقيه ويبقى عندنا ولد.
0: نعم، يعني نستفيد منه، وفعلا استفادوا منه، يعني كان نعمل غلام. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، انظر إلى تدبير الله الإلهي سبحانه وتعالى، كيف جعله يعيش في هذا البيت بالذات، يعني ما اشتراه أي واحد من الناس العاديين، إنما اشتراه عزيز من يعني وزير من وزراء مصر، ولا شك أنه سوف يجد عناية كبيرة. قد وقع ذلك بعد ذلك بسنوات لموسى، فاشتراه فرعون، يعني أخذه فرعون نفسه وتربى في بيت فرعون.
1: سبحان الله،
0: ويوسف قد سبقه إلى ذلك وهو أقدم منه، سبقه فتربى في بيت وزير من وزراء مصر.
1: سبحان،
0: فعاش عيشة طيبة وعيشة مرفهة، واعتني به كثيرا، وكان محبوبا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان محبوبا، كل من رآه أحبه من حسن خلقه ومن جمال خلقته. ولذلك لما كبر ونشأ قال الله ولما بلغ أشده واستوى وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
1: حكما وعلما.
0: نعم.
1: راودته قبل أن يتسلم الحكم.
0: لا أم بعدها؟ بعد ذلك.
1: بعدها. نعم. أي
0: يعني لاحظ الآن يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مراحل. المشهد الأول مشهد الرؤية والعيش المتوتر بينه وبين إخوته حتى يلقونه في البئر. انتهى المشهد هذا. وطبعا هم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا.
1: فعلا كنت أريد أن أرجع إلى هذه النقطة يعني. رجوعهم إلى سيدنا يعقوب.
0: طبعا يعني هم الآن هم لما أرادوا أن يعني يتخلصوا من يوسف. فكانت أفضل طريقة أن يقنعوا والده يعقوب أن يخرج معه لأنه لم يكن يثق فيه أحد وكان دائما يترك يوسف معه. سبحان كما قلت أنا. ولذلك هذه المعاملة يعني المبالغ فيه العناية به أوغرت صدورهم. فالمشهد الأول أنهم أخذوا يوسف قالوا أرسل معنا يا أبانا إن يعني أرسل معنا يوسف كما قال في
1: غدا يرتع ويلعب.
0: نعم قالوا ماذا؟ قال إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف قائل منهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب يعني هو أعطاهم الحجة قبل أن يفكروا فيها وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب دليل على أنهم اختلفوا في طريقة التخلص منه ثم اتفقوا على هذه الطريقة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني هذا وحي أوحاه الله إلى يوسف وهو في تلك السن المبكرة وفي ذلك الموقف فثبته بذلك قال الله وجاءوا أباهم
1: يعني تنبئهم
0: لتنبئن إخوانك هؤلاء سوف نحفظك وسوف يأتي عليك زمان تحكي
1: وتذكرهم بهذه الحادثة
0: وقد حدث هذا
1: صحيح صحيح
0: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني جاءوا أباهم عشاء يبكون تأخروا إلى وقت العشاء حتى يعني يكون يعني تأخرتوا يفكرون بطريقة وجاءوا على قميصه بدم كذب فلما جاءوا إلى يعقوب لم يقتنع بهذا العذر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
1: الله أكبر.
0: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هنا انتهت المشهد الأول هذا المشهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في البيت الآن المشهد الثاني لما جاءت السيارة وأخرجوه من البئر
1: يروى أنه قال ما رأف هذا الذئب بولدي يعني
0: هذه من الإسرائيليات نعم لأنه
1: الثوب لم يتمزق
0: نعم حسن وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هنا دعنا نتوقف مع المشهد الأول قلنا العدل بين الأبناء هذه النقطة الأولى المسألة الثانية أن الغيرة أن الغيرة والحسد قد يؤدي بالأخ أن يقتل أخاه
1: نعم
0: فما بالك بمن هو ليس أخا اليوم لدينا دكتور حذيفة الآن تفاخر جديد ومظهرية جديدة في حياة الناس اليوم وهي من وسائل التواصل الاجتماعي التويتر والسناب شات والإنستغرام أصبحت يعني ميدانا للمفاخرة بين الناس يأتي أحدهم فيصور سيارته يصور بيته الجديد يصور منزله وتأتي المرأة فتصور بيتها تصور سفرتها تصور ملابسها تصور أطفالها وهم في أحسن ملابس ويتناقلون هذا ويقولون ما فيها شيء حدثني أحد الأصدقاء ممن يعني يرقي الناس بكثرة ويذهب إليهم في المستشفيات ويقول والله يا دكتور عبد الرحمن الآن انتشر هذا السحر وانتشرت العين بشكل غير طبيعي وعندما أسأل الناس ماذا تتوقعون يقول يمكن أن أنا حطيت صورتها في الواتساب حطيت صورتها في السناب شات فأصيبت بعين ولذلك نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام
1: لو سمحت لي هنا الموضوع يعني موضوع الحسد أكيد وربما الحاسد يسعى بشيء من المؤامرات كما حصل
0: صحيح.
1: وموضوع كسر قلوب الفقراء والمحرومين وكذا
0: نعم نقول هذا انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام
1: يعني بصراحة موضوع الرقات يعني هؤلاء يبالغون أيضا بتشخيص هذا لأنهم يعني يقومون بدعاية لأنفسهم فيبالغون كل شيء
0: لا هو بغض النظر يا دكتور
1: أمراض تنتشر يعني
0: لا لا لا بس لا بس العاقل يعني عندما ينظر إلى الظاهرة وانتشارها ثم يبحث في الأسباب فنحن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا درس أمامك الآن.
1: نعم نعم.
0: يعني هذه الرؤية
1: حسد وكيد.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فنحن نقول ما هي العبرة؟ ما هي الفائدة؟
1: فقط موضوع العين.
0: نعم.
1: أي مرض عضوي يحتاج.
0: لا نحن ضد. لا نتحدث عن المبالغة، لكن نتحدث عن
1: نعم.
0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هنا كان سببها هذا التفضيل، هذه المحاباة أدت بهم إلى حسد والكره وحصل ما حصل. فنحن نقول ينبغي علينا أن نستفيد هذا الدرس.
1: جميل.
0: نستفيد وأن نقطع الطرق على وقوع مثل هذه القضايا.
1: جميل.
0: الحسد والعين ونحو ذلك يعني.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. ما شاء الله مضى الوقت بسرعة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام
0: وما
1: زلنا بالبداية.
0: نعم نعم.
1: إن شاء الله جزاكم الله خير. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. الشيطان قد أقسم أن يعادي الإنسان وأن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يضله عن الطريق. ولذلك في قصة يوسف وإخوته جاء الشيطان وزرع بينهم البغضاء والحسد، وما زال بإخوة يوسف على فضلهم حتى كادوا يقتلوا يوسف وتخلصوا منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما يقولون. ولذلك فالشيطان يتسلط بين الإخوان حتى يفسد ما بينهم، والسبب في هذا هو المحاباة التي ظهرت من يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف على إخوته، فسعوا للكيد له حتى وصلت إلى درجة أنهم حاولوا أن يقتلوا. ولذلك نقول العدل بين الأبناء أيها الإخوة صمام أمان من هذه النزغات الشيطانية التي قد يزرعها الشيطان بين الإخوان.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والحديث في الصحيحين. الأم هي محل البر والإكرام، وهي رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء، وهي الأصل الذي يشرف به الولد وأحق الناس بصحبته، ويليها الأب في حق البر والصحبة. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بالإحسان إليه والبر به في مصاحبته له؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة هي الأم، ثم سأله: ثم من يلي الأم في هذا الحق؟ فأجابه بالإجابة نفسها: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وهكذا أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة 3 بيانا لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء. ثم سأله 4: ثم من؟ قال: أبوك. فكرر صلى الله عليه وسلم حق الأم 3، وذكر حق الأب 1. وليس ذلك تقليلا من حق الأب، وإنما هو تأكيد على عظم حق الأم، ولعل ذلك لكثرة أفضالها على ولدها وكثرة ما تحملته من المتاعب الجسمية والنفسية أثناء حملها به ووضعها وإرضاعها له وخدمتها وشفقتها عليه. وهذه الشفقة قد تطمع ولدها فيتهاون في برها، ولذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الأم مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

0: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
0: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
0: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: تسليما.
1: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
2: نداءات المؤمنين. نداءات
3: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم.
2: نشكركم أيضا وندعو للجميع بالتوفيق والهداية.
1: هذه الرسالة وردت للبرنامج من الأخ أحمد محمد الصادق من جدة العمارية، يقول: ما حكم صلاة السجود في الليل؟ نرجو الإفادة عن ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، وما حكم صلاة السجود في الليل؟
1: نعم،
2: يحتمل أن مراده بذلك يعني ما حكم الصلاة التي يكثر فيها السجود ولا تطول فيها قراءة، يحتمل أنه أراد معنى آخر لم أفهمه. فإن كان يسعى الأول فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية الإكثار من الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن العبد لا سجد سجدة إلا زاده الله رفعه الله بها درجة. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، لما قال رسول سل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على أنسي بكثرة السجود بكثرة الصلاة. فكثرة الصلاة يلزم منها كثرة السجود، والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله عز وجل، فهو من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئات، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار.

0: أن العبد أقرب ما يكون من ربه في حال سجوده، لأن السجود حالة خضوع، حالة ذل لله وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. يضع وجهه الذي رؤسه أعضائه الظاهرة يضعه في الأرض خاضعا لربه مطمئنا خاشعا يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وفي هذه الحالة في غير الذل والانكسار هو أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد لا أكثر الدعاء. فدل ذلك على أن الدعاء في السجود دعاء مطلوب، وأن صاحبه حري بالإجابة. وسأل صحابه صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن العبد ما سجد إلا سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار كالضحى والظهر، وفي الليل بعد العشاءين وبعد العشاء، وفي يوم في الليل وفي آخر الليل، كلها أوقات عظيمة ينبغي فيها الإكثار من الصلاة، والأخذ ما في الليل فإن الليل صلاة ويغفر صلاة في النهار، وأقرب إلى الخشوع وهدوء القلب، كما يقول جل وعلا: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. الصلاة في الليل لها شأن، والإنسان فيها أقرب ما يكون إلى الخشوع والذل بين يدي الله، ولا سيما في جوف الليل وفي آخر الليل. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار، ويختمها في الليل بالوتر إذا صلى ما كتب الله له من الصلوات، ختمها بالوتر، وأفضل من يكون 11 ركعة أو 13 ركعة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صلى أقل من ذلك 50 أو 70 فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع في صلاته، ربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع، ربما أوتر ب11 وهو الأغلب، ربما أوتر ب13. فالأمر في هذا واسع. وإن صلى في الليل 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة أو 100 ركعة وخذها الوتر، فكل هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فلم يعد حد عليه الصلاة والسلام، ما قال 10 ولا 20 بل أطلق. فالإنسان يصلي في الليل ما بدا له ولو 100 ركعة، لكن منذ مشقة على نفسه مع تضييق بنفسه ومع الطمأنينة وعدم العجلة، ثم يختم بالوتر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فيصلي ما كتب الله في الليل ولا يسهر، بل ينام ويصلي على السنة حتى لا يتعب في النهار، وحتى يتفرع لأعماله النهارية وعباداته النهارية، فيصلي ما كتب الله له في الليل في أول الليل أو في جوفه أو في آخره، والآخر أفضل إذا تيسر، ثم يوتر واحدة ركعة واحدة، هذا هو الأفضل.
1: سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة الضحى؟ هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء، ونتمنى لكم التوفيق.
0: صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال السائل: هل عليه غيرها؟ قال له النبي: لا، إلا تطوع، ليس عليه الخمس في يوم والليلة إلا يتطوع. فصلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مسحب، حتى الوتر مسحب على الصحيح، حتى الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب عند جمهور أهل العلم.
1: نعم.
0: هذه
1: الرسالة وردت من حطة بن تميم من المقدمة ميمها. تقول المقدمة ميمها: ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟ وإذا كان ذلك جائز فمن يكون له من الأقارب، الأخوة أم الأب أم العم أم الأخوال؟ وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعة؟ أقصد بالتقبيل بين الرجل والمرأة.
0: السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه ومن المرأة على محارمها لا بأس، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به. والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: ولو زينتهن إلى بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما يتبنهن. والمأمون في اليمين لا بأس بإبداء الزينة، لكن ليس من المحارم كل وجه، لكنه في حكم المحارم من هذه الجهة. وكذلك الأخوال والأعمام هم أيضا من المحارم، فهؤلاء هم المحارم: أبوها وأجدادها وأبو أمها، أجدادها من جهة الأم، وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها هم محارمها أيضا، وأبناء أخواتها من محارمها، هكذا أخوالها وأعمامها كلهم محارمها، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنته وابن بنت الزوج وابن ابنه.

0: محارم كله محارم لها. ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه عمته خالته أمه جدته أخته لا بأس يقبلها، لكن الأفضل يكون مع الرأس ولا سيما كبيرة أو مع على الأنف أو على الخد، هذا هو الأفضل. وكره اليوم من العلم تقبل الفم إلا للزوج، يقبلها مع فمها هذا يكون للزوج لا للمحارم، هذا هو الأولى. الأولى يكون للزوج لا للمحارم، المحارم على الرأس على الأنف على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي. وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع، حتى الرضاع أبوها من الرضاع، أمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن زوجها من الرضاع، أبو زوجها من الرضاع، كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالنسب مثل فالرضاع مثل النسب، وهكذا مصاهرة كما تقدم أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة، أبو الزوج جد الزوج ابن الزوج هذا محرم من جهة المصاهرة سواء كان من النسب أو من الرضاع، والمصاهرة من باب أولى.
1: سؤالها الثاني تقول: ما حد عورة المرأة عند محارمها؟ هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك.
0: هذا فيه تفصيل أهل العلم واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها إن المحارم منها ما فوق السرة وتحت الركبة المحارم، ولكن هذا فيه نظر. والأقرب والله أعلم ما جرت العادة، ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس مثل الرقبة مثل القرب في الأذن مثل الذراعين واليد والكفين القدمين طرف الساق، شيء جرت العادة بخلاف بين المحارم والوجود، هذا هو الأقرب والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاع خارجتها عند الرضاع لا لا في بأسا من رضاع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفسق والتساهل من كثير من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة ظهوره من الوجه الكف القدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن يعني التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم. لأن بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقباه وإن كان محرما، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك.
1: طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟
0: لا ما في يوسف شفافة، شفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع لا أساس أحد، يعني المدى مستور، فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة لا تبين ما وراء من حسن اللحم ونور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، متى مساترة لهذا الشيء يكون تحت الثوب الخفيف مثل البنينة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرص من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء.
1: هذه الرسالة وردت من المرسلة من الطائف الحوية، تقول: أنا المرسلة نون سين أنطيري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني امرأة ربت بيت وقد رزقت مولود بقي على قيد الحياة قرابة 40 يوما، وفي ذات يوم نمت قبيل العصر والمولود بخير واستيقظت من المنام صلاة العصر وإذا بالمولود ميت على الفراش، لذا خشيت أنني انقلبت عليه أثناء النوم، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما أنني لا أعلم له سبب إلا إذا كان لحقه مني شيء وأنا نائمة.
0: إذا كنت أيها السائل لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء، والموت قد يأتي بغتة لأسباب يجهلها الإنسان، فإذا كنت لا تعلمين أنك انقلبت عليه أو فعلت شيئا يكون سببا لموته فليس عليك دية ولا كفارة، والأصل براءة الذمة من الديات والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك، والأجال بيد الله ولها أسباب قد تخفى على الناس. فلا يلزمك دية ولا كفارة إلا بعد العلم بأن موتك بأسبابه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله يجعله شافعا مشفعا
1: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من المستمع من حوطة بني تميم من زيد عبد العزيز القرش، يقول: أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وهو إذا تأخر الواحد عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره، فمتى تكون ركعتي السنة، قبل أو بعد صلاة الفجر؟ ولكم شكري وخالص تحياتي.
0: إذا تأخر الإنسان عن الجماعة صلاة الفجر ولم يدرك الجماعة فإنه يبدأ بالسنة الراتبة، صليها ثم يصلي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم ينقذه إلا حر الشمس، صلى النبي الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأذان والإقامة كالعادة. فإذا فاتت صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعدما صلى الناس، أو جاء المسجد وقد صلى الناس، فإنه صلى الراتبة اثنتين ركعتين ثم يصلي الفريضة، هذا هو السنة. ولو أخرها وصلها بعد الصلاة أو بعد طول الشمس فلا بأس، ولكن الأولى والأفضل يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة في بعض أسفاره. وإذا صلى مع الجماعة جاءهم يصلون صلى معهم وهو صلى الراتبة، فإنه يصليها بعد الصلاة إن شاء، أو يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، لأن جاء بهذا الحديث وبهذا الحديث، فهو مخير. إن شاء صلاها بعد صلاة الفجر في المسجد أو في بيته، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس. كل ذلك بحمد الله موسع، وكله جاء في حديث جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: هذه الرسالة وردت من البحرين، يقول مرسلها: أنا حامد محمد عبد الحميد من جمهورية مصر العربية ومقيم في دولة البحرين الشقيق ومتابع لبرنامجكم نور على الدرب، وأنا مسرور منه جدا جدا لإجابته على أسئلة المستمعين. يقول: سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفى مني 4 أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يصلى عليهم لأنني مفوض الأمر لوالدي، أفيدوني أفادكم الله.
0: لا شك ان الطفل الصحيح يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب. قال بعض اهل العلم لا يصلى عليه، ولكن الصواب انه يصلى عليه. فاذا جهل الانسان ودفنه ولم يصلى عليهم جهلا منه فالرجوع يعفو الله عنه وليس عليه شيء، لكن ينبغي له التنبه للمستقبل وان لا يدفن حتى يصلى عليه، يكفن يغسل ويكفن، ويصلى عليه ككبير، يصلى يغسل يكفن يطيب ويصلى عليه ثم يدفن كالكبار، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح من قول العلماء في الطفل الصغير. نعم.
1: سؤال حامد محمد من البحرين يقول: سمعت أيضا في برنامجكم أن المعاملة مع البنوك محرمة والشيكات كذلك، وأنا لابد من إرسال نقودي عن طريق البنك لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن 50 جنيه، فما الحل في ذلك؟ هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟
0: أما المعاملة مع البنوك الربوية الفوائد هذا لا يجوز، كون يعطي مالا ويأخذ عليه فوائد ويستقرض من البنك بفائدة هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك ومحرم. أما كون يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله أو الخوف في نقله فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذه أمور اليوم ضرورية وتوى ضرورية، وهو لا يخسر الربا وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك. نعم. ولا حرج في هذا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد محمد الصادق من جدة من العمارية، والمرسلة ميم ها من حوضة بني تميم، والمرسلة نون سين المطيري من الطائف من الحوية، وزيد بن عبد العزيز القرش من حوضة بني تميم، وحامد محمد عبد الحميد من البحرين. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التوبة النصوح وحقيقتها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها، الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله.
0: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. موقف اليوم من مواقف بيت النبوة، أعرض الموقف لنعيشه روحا ولنطبقه واقعا، ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. أما موقف اليوم يحكيه لنا كعب بن مالك، يقول أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له. حديث اليوم يرويه عبد الله بن كعب، يقول أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له على كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أين التقاضي؟ كان في المسجد، فارتفعت الأصوات، أصواتهما وهما يكلمان البعض حتى سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يتقاضيان في دين داخل المسجد، وارتفع صوتهما. عندما ارتفع الصوت سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج وجاء صلى الله عليه وسلم فكشف ستار الحجرة التي بينه وبين المسجد، ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني أسقط الشطر من دينك. قال كعب رضي الله عنه: قد فعلت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قم فأقضه. إذن الصورة مرة أخرى أن أبي حدرد يقاضيه كعب بن مالك في الدين، والدين لكعب. وارتفعت صوتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهما في الحجرة، فخرج وأزاح ستار الغرفة، فقال: يا كعب، لأن كعب هو صاحب المال، فقال، أشار إليه إشارة فقط أن أقضي، أو عفوا، أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسقط عنه نصفه أو شطره. فكعب رضي الله عنه قال: قد فعلت يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبي حدرد وقتها، فقال: قم فقضي، يعني خلاص وقع عنك الشطر ففقضي الباقي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يعلمنا عدة أمور. أولا، البحث دائما عن حل الأمور ولا ترتفع الأصوات مبكرا، المبادرة لحل الأمور، لا نتركها حتى ترتفع الأصوات وتصل إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم أيضا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن على المدين وعلى الدائن التزام حسن المعاملة، فالذي عليه الدين يفترض أنه يوفيه، وإن لم يستطع فليتفاهم مع صاحب الدين حتى لا ترتفع الأصوات، يفترض أنها تكون بالمفاهمة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأصحاب الأموال التيسير، أن الإنسان ييسر على غيره، ييسر عليهم أمور الديون التي في أعناقهم، فالناس تكون عليها ديون ويكون عليها ضغط وتكون أمور كثيرة فلا يستطيعون الوفاء، فليكن الإنسان سهلا سمحا يسيرا في تعامله. أيضا جواز أن يتكلم الناس أو التقاضي في المسجد. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من كان قائدا، من كان
إماما، من كان يعني له كلمة في قومه، عندما يسمع بمثل هذه المشاكل، بمثل ما يحصل بين الأخوة، عليه أن يتدخل في حل. وأحيانا الحلول قد تكون بكلمة، وأحيانا الحلول قد تكون مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن طلب من كعب أن يضع عنه الشطر، وليس حكما ولم يأمره، لكنها إشارة فيها لطف وفيها تأدب وفيها مثل الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع، لأن الرسول يعلم أن من كان في حاجة أخيه سيكون له الصحابي كعب عندما الآن أسقط له أجر على ذلك، هذه الأموال وهذه الديون التي أسقطها عنه له أجر، وهو تعليم للناس كلهم، أن كل الناس يفترض أن يكونون بين أمرين، إن كان مدينا فعليه أن يسعى لسداد دينه، وإن لم يستطع فليبلغ الدائن بعدم مقدرته وقد يسقط عنه، وأما الدائن فعليه أن يكون سمحا، أن ينظر، قد يكون الدائن لا يستطيع أن يسقط لكن يؤجل القسط، يسامح في القليل، يعمل شيء من باب الوئام بين الأسرة المسلمة، كلهم إخوة مسلمون، فهذه تكون فيما بينهم جمع للمحبة وجمع، وأن لا تكون أشياء بسيطة من أمور الدنيا تفرق الصحابة وتفرق الناس، يعني أمور الأموال هذه أمور دنيا، فعلى الإنسان أنها لا تكون هي التي تفرقه عن الآخر، فالناس بحاجة إلى التقارب والمحبة والتآلف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، أخوه ولا بد أن يحب له الخير، فلذلك تدعو هذه إلى التقارب والتآلف. أيضا هذا الحديث يعلمنا أن الناس في تعاملاتهم السماحة واليسر، ما نشاهده اليوم من واقع بعض الناس لا يسقط الدين بل يطالب به، بل نتفق أنه من حقه، لكن أنا أقصد أنه مطالبة، حتى إنسان لا يستطيع ولا يؤجل عنه ولا يتعاون معه، بل ولا يكلمه كلمة طيبة، يعتبره كأنه يعني أجير تحت يده، هناك مشاكل بين أخوة وأخوات من أجل الديون، ورابطة الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، ورابطة الأبوين الأب والأم أقوى من المال، فعلى الإنسان أن يحرص على هذه الروابط قبل المال، أما المال فسيأتي ويذهب، ويعوضك الله خير، وبسماحتك ستتعوض خير وتنال الأجور، وأنت الدائن إذا أردت أن تستدين فخذ ما تحتاجه وسدد ما عليك، من أجل أن نكون جميعا أسرة واحدة، وأن نطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماحة، في اليسر، وفي قضاء الديون. بارك الله لنا في هذه المواقف، وجعلنا ممن يستمعون إليها، وإلى موقف آخر، فأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضر موت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين. كان صغيرا حقيرا، عفوا بل لم يزل كذلك. حينما تقلد المنصب والجاه وزادت الثروة، تكبر عمن كانوا معه في صغره، عمن كانوا يتحملونه على ما كان معه من جهل وضعف وقلة، لكنه اليوم ينظر إليهم بازدراء، وكأنه لم يجمعه بهم ذلك البساط المتواضع في طرف ذلك الوادي. ينظر إليهم وهو في زهو كزهو قارون، وكأن لسان حاله ومقاله إنما أوتيته على علم عندي. أنا تواضع لهذا وأمثاله، إنها الذلة بأم عينها، إنه التواضع المذموم. أقول لهؤلاء المتكبرين لا أكثر الله أمثالكم. هؤلاء الفئة حينما تتواضع للواحد منهم فإنه يتمادى في ضلاله، وحينما تتكبر عليه فإنه يتنبه. وقد قيل تكبر على المتكبرين مرتين، إذا لم تعظهم إنه لا يحب المستكبرين فمتى يوعظوا، إذا لم تزجرهم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فمتى ينزجر. أين هم من سيد التواضع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويركب الحمار ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع المرأة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو على أيسر شيء؟ تبا لهؤلاء المتكبرين ولمجالسهم. كان الرجل يدخل المجلس ولا يعلم أين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لتواضعه صلى الله عليه وسلم في ملبسه وفي مكانه وهيئته. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن أعظم المذمة حينما نتواضع في مجالس المتكبرين.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم العلاء

الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، أي جعلنا شعرها ثلاث ظفائر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان، ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقن بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر، وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز 1 متر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم 9، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى، الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق، أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة. فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية، والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
5: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
5: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
5: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، لكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا لا. هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعها كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
5: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية. يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة، سيدة عائشة، وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
5: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار، وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي، البقيع باب البقيع وباب جبريل وباب النساء.
3: نعم.
4: فهي قريبة من باب جبريل.
3: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقد المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب.
3: نعم.
4: مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
3: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يده أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في نفس في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية، كناها صلى الله عليه وسلم بطويلة اليد، وكان نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن تظن أن طول اليد هو الطول المادي الواقع، فكل واحدة تمد يدها في الجدار وترى هي أطول ولا فلانة وهي أطول ولا فلانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا، يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
3: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
4: نعم.
3: مدخل صغير أبواب شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
4: نعم.
3: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
4: صحيح.
3: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
4: صحيح.
3: وهي دار السكن والقر.
4: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
3: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
4: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه، حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور، أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني، وأحد إسنادي البزار جيد قوي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طول عمرك.
3: أي نعم.
4: عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه،
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 56.
3: نعم.
4: أكثر من 56.

0: وتنقص إلى 10.
1: إيه نعم.
0: وتنقص إلى 5000.
1: نعم.
0: فإذا جاء وقت الزكاة تزكي 5000.
1: أزكي على 5000.
0: نعم.
2: نعم. شيخ محمد.
0: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟
0: نعم، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبا من الكيلو من الرز ومعهما يؤدم من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر، ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح إلى حضور حفل نكاح فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم، وإن لم يفعله الإنسان لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
2: يقول فضيلة الشيخ أيضا دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
0: أي نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعل لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
2: نعم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ.
0: نعم.
2: السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
0: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان هي إزالة الفتنة التي حصلت بسبب اتصاله بهذه المرأة.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
3: شيخ محمد.
0: نعم.
3: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، فهل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
0: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
3: نعم،
0: يعني إذا دخل وقت الظهر.
3: طيب لو كان غير صلاة الظهر مثلا، العصر مثلا
0: قبل الظهر.
3: نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
0: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
3: نعم،
0: أي بعد الأذان.
3: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
0: غير الظهر ما في السنة القبلية إلا الفجر.
3: نعم.
0: وأما العصر.
3: نعم.
0: والمغرب.
3: نعم.
0: والعشاء، فالسنة قبلها ليست راتبة.
3: نعم.
0: لكن الإنسان مأمور.
3: نعم.
0: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
3: نعم.
0: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذانين صلاة.
3: نعم.
0: نعم.
3: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة، يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
0: ليس به بأس.
3: يضعه تحته ويسجد؟
0: يجوز الإنسان أن يضع المصحف.
3: نعم.
0: على الأرض.
3: نعم.
0: إذا كانت طاهرة.
3: نعم.
0: سواء وضعه عن يمينه.
3: نعم.
0: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل.
3: نعم.
0: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
3: إيه.

0: أثابك الله.
1: وأنت كذلك.
0: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل حينما كلما مر بآية سؤال سأل خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع.
1: المنفرد والإمام.
0: المنفرد والإمام.
1: أما المأموم.
0: نعم.
1: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
0: نعم.
1: لكن الشيء الخفيف.
0: نعم.
1: مثل أن يقول سبحانه.
0: نعم.
1: أو ما أشبه ذلك.
0: نعم.
1: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه.
0: نعم.
1: لا بأس به.
2: فضيلة الشيخ.
1: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تقول عندها طفل عمره 8 سنوات وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول ويتعب كثيرا؟
1: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا ألبسه ثياب الإحرام ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له اخلع ثيابك إذا خلعوا ثيابهم.
2: نعم. معنا مكالمة أخرى. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
1: ماذا تقول؟
2: نعم فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
1: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد. غيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء والحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
1: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟
1: يعني على البيت؟
2: نعم.
1: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجرب بالبيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في بضائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: أنا بنت عمرها 15.
1: أي.
3: والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا.
1: بنت
3: على الحارة دائم.
2: نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم.
3: معوقة.
2: نعم.
3: وما ولا عمرها 15 سنة.
2: نعم.
3: ولا ودائم على ظهرها. ولا.
4: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: تهم لا كلام ولا شيء. يعني مع ذكرى فكرة هي. بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
1: لكن تمت 15.
0: أيوة.
1: لا بد أن تصوم.
2: يقول الشيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل ملعقة يا شيخ. الطعام.
1: المهم بارك الله فيك صوموها. إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها. فلا تصوموها وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
2: وبالنسبة للصلاة يا شيخ.
1: أبعد الآن.
0: والصلاة.
1: الصلاة.
0: أيوة.
1: إذا أمكن أن توضئوها وضئوها. وإذا لم يمكن.
0: لا على عمو أنا ما أسمع زين. قل إن الصلاة ما عند الوضوء ما تقدر توضبت.
1: ما تقدر توضى. ولا يمكن توضونها أنتم.
0: لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة.
1: إذا يمموها. اضربوا بأيديكم على التراب.
0: أيوة. ولا تعرف
1: وكفيها.
0: النطق يا شيخ ما تعرف أبد.
1: ها؟
0: ما تنطق.
2: ما تنطق شيء.
0: الاسم ولا شيء.
1: ما تنطق.
0: ما تنطق لا بالاسم.
1: ولا تعرف الصلاة.
0: لا عارف إن تسمع الأذان سمع بس ما تعرف تقول الله أكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل من نفسي شوي.
2: قل بأن لسانها ثقيل شيخ لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك.
1: طيب إذا كان بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا.
2: نعم.
1: فتنمو الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها.
2: طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
0: جزاك الله خير.
2: أيها الإخوة والأخوات كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك. هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام، من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت، الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا. ماذا يعني الكربوهيدرات؟ ماذا يعني البروتينات؟ ماذا تعني الدهون، الألياف؟ جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
2: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا وحتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي راح نقوله خلال الحلقة.
4: جميل.
2: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية.
4: عرفت
2: بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغاله 2500 كالوري، كمرأة يبغالها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة ما إلى ذلك.
4: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
2: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
4: حسب المجهود.
2: يرجعوا مضبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في تويتر اللي مسجلة، يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
4: أكيد.
2: أستاذ إبراهيم، أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
4: الفاصوليا، ممكن يكون من
2: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه، تجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري. كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
4: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
2: بالبروتين.
4: بالبروتينات.
2: بالبروتين. هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها، زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية. أخذنا البروتينات وكفيناها، إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نجي بدنا نتكلم على الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيرة وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
4: يعني هي محتاجة وزنية.
2: هي محتاجة وزنية. كل الأغذية عموما محتاجة وزنية. الكربوهيدرات هي أعلى قائمة من قائمة الأغذية اللي موجودة عندنا في الأرض. أي حاجة تنبت من الأرض تعتبر كربوهيدرات. أي شيء في نهاية خلاصة تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات. عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تأخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم، انك انت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكثر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقدة افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كاملة. في ناس ممكن يتحسسوا من القشرة، يقول لي جماعة انا ما اقدر انه اهضمها او ان الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه فائدتك بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه إنه الكربوهيدرات المعقدة إنه أخذناها زي مثلاً حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز إنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة إنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث إنها تحرق أجسامنا أو إنها تتكون في أجسامنا وتتخزن، لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
4: جميل.
2: بعدين
4: تفضلي. كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما، يعني في اقسام ثانيه صح؟
2: عفوا،
4: في اقسام ثانيه، في اقسام ثانيه للكربوهيدرات ولا احنا الان
2: نتكلم؟ الحين انا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطه. الكربوهيدرات البسيطه هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، أي شيء أبيض، السكر عندك يتحول إلى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. الحلويات بكافة أنواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطة. في terms في الإنجليزي يقول لك it's empty calories أو empty nutrients. empty nutrients معناها أنه خالي من المواد المغذية، يعتبر كمادة مخزنة للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له دخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت بتدخلها في جسمك.
4: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي احنا نسميها طعمية، هذه تدخل ضمن إيش؟
2: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى انه الطعميه هنا احنا قليناها القلي معناه انه انت دخلت فيه كميه دهون دخلتها في اجسامك، والدهن دحين حنتكلم فيه يعني في دهن حميد وفي دهن لا يفضل انك تتجنبه طيب. يعني دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. ابغى اكمل لك حاجه يا استاذ الفاضل بالنسبه للكربوهيدرات. الكربوهيدرات احنا بنقول يا جماعه حاولوا انكم تتاخذوا او تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطه يعني زي الدقيق الابيض. اذا انت اضطريت انك انت تاكل دقيق ابيض ممكن انك تحط معاه فلفل، تعرف حبوب الفلفل هذه، او الكتان، حبوب الكتان ممكن انك انت تضيف معاها النخاله، ممكن انك انت تاخذها كاضافات كسلطه او زي ما انت تفضلت السندوتشات الخفيفه يحطوا معاها سلطات، يحطوا معاها خضروات قد ما نقدر، يا خيار طماطم خس نحطها مع الخبز نفسه بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كميه من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقه اللي بتشغل الجسم.
4: استاذه بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا ياتي يصنف ضمن ايش؟ العيش اللي
2: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقده. ليش؟ لانه هم استغلوا الدقيق الابيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبه وحطوا فوقه النخاله، هذه تعتبر من الالياف وساعد انه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم اداها طاقه وادتنا كميه من الالياف انها ساعدت.
4: اذا يفضل اكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيده.
2: ممكن او ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير، ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بداوا يتنافسوا انهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفصفص هذه تبع الشمس حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
4: هناك تنويع
2: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
4: بس عندي سؤال بسيط. معلش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطه، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
2: نعم.
4: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هنقدر نحدد شيء معين ولا هو كامل الحلويات؟
2: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق الكمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا، إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس ناخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة أعلى.
4: زي إيش طيب أستاذة؟
2: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، زيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق ومتوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
4: كويس.
2: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما نأخذ أو إنه يكون أصلها نباتي، زيت زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تحك تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل إنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
4: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
2: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
4: والله هي لذيذة صراحة أكيد.
2: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معاها، فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكحت المادة الغذائية اللي أنت بتأخذها لأن يعني طعم الزبدة بينكه الذرة، فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق بشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين يأخذ الكربوهيدرات منها، الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. في طريقة إحنا نوازن، بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، لا تنسى إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاذ، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
4: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
2: تتخزن فيها الدهون،
4: الدهون
2: الدهون تبدأ،
4: وبعد ذلك ممكن تحدث السمنة وال
2: مظبوط تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ أنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت به المستمعين الأفاضل. السر تبعنا إنه يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتأكل بعدها.
4: أها بعد المشي أكل.
2: على طول، بس تأكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا دسمة معناه إنه فيه كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن يأخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني، صحيح. ممكن يأخذ مثلا عندك اللي هي الإنرجي بار، الإنرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو ال مسموها الستيك، ما أعرف ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها
4: ناسي والله أنا الموضوع، بس أنا لما قلت لي زبدة الفول السوداني، أنا أتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه يعني.
2: هذه جدا دسمة، ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة في النفرط، وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد يأخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه، يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية، وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعاً لازم أنه الدقيقة متواصلة أنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
4: إذا نصف ساعة رياضة أو مشي،
2: مزبوط براحتك، انت براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربع عائلة او سيدة ربة عائلة وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العبي انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصة بالعائلة، اعملوها انشطة او وقت انه العائلة تتحرك فيه. حاولوا انكم انتوا تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك، يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان، اذا ما تقدر تمشي يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
4: طيب ممكن ناخذه بعد الفاصل استاذه؟
2: اتفضل.
4: طيب اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوانا هذه الحلقه بعنوان تقسيم الاغذيه. فاصل قصير وبنتما نعود اليكم ان شاء الله.
0: طفشونا كل شويه يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ابى اعرف هم احسن مننا.
5: يا اخي انا متخرج وانا عندي حين ما نعرف تخصص، تدري
6: صدق اللي قالوا. يا اخي الزواج هم خلك منه،
7: بالعكس الزواج مشروع حياه ما في احسن منه.
8: روح الشباب روح الشباب،
9: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
11: يا شباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
12: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
8: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
9: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب.
1: غذاء.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
3: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاءك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
2: أهلا.
3: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
2: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا إنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر إنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك. إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
3: 5 4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
2: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بيناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بهذه الطريقة وعلى ذا الحال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت أنقصت وزنك مو معناه إنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا نأخذ في التشريح العضلي الخلايا، كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك، كيلو اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
3: يا ساتر يا ساتر.
2: فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، أنت تقللها شوية شوية، وننتبه من هذا الشيء.
3: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف، مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
2: الألياف أول حاجة، كثير من الناس ما يعرفوا أنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوريز، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية، اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي رح تنظف جسمه. إذا ما شرب كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها أنت معرض إلى الإمساك، فلازم ننتبه لهذه المعادلة. إذا أكلت ألياف تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعا
3: أكيد.
2: البطيخ إذا أكلته بعد الأكل يسبب إمساك.
3: أو إذا أكلته في ناس كثير فعلا والله بعد الأكل، يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة الرئيسية
2: للأسف الشديد، يعني الثامنة تتعامل معها كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتأخذ بروتينات وكربوهيدرات والجهاز الهضمي بيحاول أنه يهضمها يعني أنت تخيلها، حاول انك انت تتخيل الموضوع. الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبه رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف.
3: اذا يمكن يسمعنا احد الان يسال، يعني يقول طيب متى افضل وقت انا ممكن اكل بطيخ؟
2: أنا أجيك في الكلام دحين، خليه دحين نعرف. إذا أكلها الإنسان البطيخ حيبدأ الجسم يخمد ويحاول يتفاعل معاه كأنه مادة غذائية دخيلة ويحاول يخزنها، فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل وينساك. فإحنا ناخد البطيخ، أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تاخده ما بين الوجبات أو إنك أنت تاخده في الليل، بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كثير اللي هي البول، فإحنا نحاول إنه ننتبه لهذه المسألة، نحاول إنه ناخده وقت العصرية ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بياكلوا بطيخ، البطيخ من الأغذية جدا غنية بالألياف والأملاح المعدنية اللي تحافظ على نضارة البشرة. الناس اللي بياكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضرة، فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
3: ممتاز. غير أنها مادة يعني أو يعني أكلة الناس يأخذوها عشان يبردوا يعني، بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
2: صحيح تقدر تاخذه كعصير او اي شيء ثاني.
3: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الالياف، ايش الاشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الالياف او مثلا نشرب بعدها مويه او سوائل؟
2: قلنا الالياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم والجسم يتعامل معاه كانها ماده طارده للأغذية، للأشياء السيئة في أجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن أنه يتنظف عن طريق الألياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم، البكتيريا الغير محببة ممكن الجسم يطردها عن طريق الألياف.
3: طيب إيش الأمثلة أستاذة على يعني بعض الأغذية اللي تحتوي على كمية ألياف كبيرة ومفيدة للجسم؟
2: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس، الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع أعيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
0: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
2: طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
3: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل أعتقد أو
2: تفضل
3: كمل. بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب.
2: الشاي الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود، هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه، فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، أنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
3: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدأ عن كل المصطلحات معانا في حلقة اليوم، نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
2: الغذاء الجيد والغذاء السيء، الغذاء الجيد هو عبارة عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه، لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض. نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي الضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
3: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة، يعني أوفر بعض الأحيان، صحيح؟
2: مظبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي أكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكلة معينة، ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فترة في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو فطير شطيرة اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكاونت تبعه شكل مجهي، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
3: بس احنا نعرف الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
2: البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
3: او مثلا دبل ياخذ سندوتش
2: او انك لا تاخذ دبل. حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا، الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها، حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
3: يا ساتر. طيب احنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في ايش يعني تقريبا أستاذ؟
2: طب الغذاء السيء ممكن اي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقنن منها ونقللها، هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
3: طيب تتمثل في إيش طيب يعني تقريبا يعني غير الحلويات؟
2: يعني زي الزبدة، مو الزبدة المهدرجة المصنعة، مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي

0: صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كذا عن حده. نحاول إنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة، خذ شوكليت، خذ شوكليت، ما أقول لك لا، خذ الشوكليت بس لا تأخذ البار كامل، يعني لا تأخذ اللي قد كف يدك، حاول إنك أنت تأخذ تقننها إنه تكون
1: إصبع
0: مثلا
1: مثلا
0: قد
1: أو شيء.
0: إصبعين أو إصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية، يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية،
1: حلو.
0: عندك المشمش تقدر تاخده حلو، عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر، وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة لوحدها عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
1: جميل. طيب بالنسبة أستاذة، يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل مجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حرقتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
0: هذه صحيحة 100%. ليش؟ دحين أنت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزنة عندها. فأنت بدل ما إنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فانت ما تبغى توصل لهذه المرحله، تقوم ايش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضه لين اللي هي ساعه ونص اذا انت في حاله انقاص وزن، تقوم تاخذ عصير. العصير على حسب هدفك، اذا انت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الاجسام، تاخذ ماده غذائيه مرتفعه في الياف ومرتفعه في السكريات، يعني مثلا في ناس بياخذوا افوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث انه ويزيد عليه البروتينات بزياده عشان خاطر، على حسب انت
1: اللي هو
0: هدفك.
1: الكوكتيل قصدك استاذه؟ العصير
0: ايوه
1: المشكل؟
0: الكوكتيلات مظبوط، الكوكتيلات.
1: جميل.
0: في ناس يقول لك لا انا اخذ مثلا الاناناس، الاناناس بيتعامل الجسم معاه على انه ماده لحرق الدهون، فانت
1: البرتقال
0: بتاخذ
1: مثلا.
0: منها البرتقال مع الاناناس، ممكن انه الياف بيتعامل معها الجسم بيعوض فيتامين سي، بيحاول انه يتعامل معاه الجسم على انه ماده ما هي مخزنه، بيتعامل معاه انه فيها سكريات بسيطه، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه في وقت التمرين، ويساعد على انقاص الوزن.
1: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
0: يفضل انك انت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها اذا انت خلاص استقريت تماما، خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسة، طبعا ما يزيد، مو جالون، تاخذ لي كاسة من العصير تشربها وبالعافية عليك، تعوض المادة الغذائية اللي انت نقصت عندك لين ما تروح البيت تسوي لك الوجبة اللي انت راح تاخذها.
1: جميل. طيب أستاذ جمان، أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية. منارات
1: إسلامية. أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في كل مكان.
1: محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية. منارات إسلامية.

0: غذاؤك.
1: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة. في بعض الأسئلة وردتنا، كذا نحاول ناخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فايش تنصحيني في الأغذية؟
2: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبغى أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حقت أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم فيه نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحلقة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إن الواحد إذا
1: كيف يحافظ على وزنه،
2: إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
1: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أستاذة.
2: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق، يعني جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخول لك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
1: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول أنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
2: أول حاجة الشعر نيجي يعني لتركيبه دائما يا جماعة، إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنتوا تسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوفي أنت عندك نقص في الزنك، عندك فيه نقص من البروتينات، ما بتاكل البروتينات. تعرف البنات ثلاث ارباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض، ما تعرف
1: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
2: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح معدنيه.
3: الكسب الحلال، جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
4: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
4: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
3: الكسب الحلال.
4: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
4: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. أيها الفضلاء، ليس القلب حجرا كي لا ينكسر، وليس حديدا كي لا يتألم. إنه قلب بشري ضعيف، يتمزق مع كل خيبة، وينحني مع كل فقد، ويتعب من طول الحمل وكثرة الأنات الصامتة. نمضي في هذه الحياة ونحمل في صدورنا أحزانا لا ترى النور، نخفيها خلف مظاهر القوة، ونغلفها بالضحك، ونقنع أنفسنا أننا بخير، ونحن في الحقيقة نبحث عن لحظة سلوى، عن شيء يربت على القلب ويقول لنا في لطف: لست وحيدا. وهنا يأتي القرآن كنور ينساب إلى مواضع الألم، وكرحمة تنزل السكينة على قلب أثقلته الدنيا حتى كاد يسقط تعبا. القرآن لا يخاطب قلبك وهو في أفضل أحواله فقط، بل يأتيه وهو متعب ومثقل بالآلام، يأتيه في لحظة الانكسار، يحتويه بآيات تشبه الماء البارد على قلب ملتهب. مع القرآن تتغير لغة القلب، فبعد أن كان يتحدث بلغة الخوف يتعلم لغة الثقة. مع القرآن يصغر الحزن، لا لأنه لم يعد موجودا، بل لأن القلب أصبح أكبر من أن يغرق فيه. فإذا أثقلتك الدنيا وضاقت بك الأسباب وتعب القلب من كثرة ما احتمل، فلا تبحث طويلا عن سلوى بعيدة، فالسلوى قريبة منك. افتح القرآن، افتحه وأنت تعلم أن كل آية فيه تعرف طريقها إلى قلبك.
4: ستلوح بيارق أفراح،
3: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك سيد علي، الله يسعدك
3: دكتور. يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم أمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح أول شيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: كماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة، اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة. فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد، فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4000 وارتفع إلى 10000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد
4: بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض، فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان. عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى، لأنه فيه استهلاك أكبر،
3: قوة شرائية
4: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك، لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق صحيح. أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية. في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت، كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية. أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل. في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف، لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية. التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في صحيح. في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك، ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجة أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي، ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك، إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري المستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك في الفترات الأخيرة. عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر، فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من المستهلكين، أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى. مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
3: صحيح.
4: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك، أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك، هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف. القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام، لا يستهلك مستهلك إلا المنتجات المباحة شرعا ويتجنب المحرمات. تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي، يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة، أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
3: تمام.
4: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا حقيقة دكتور، أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك، يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان، فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي، الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط، الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء. مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك، من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد، هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم،
4: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
3: جميل دكتور. يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك، ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: تطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد. وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر. عدم اللي هو إهمال جانب الادخار، لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك. تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات، وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه. فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، بعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمر اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبرة.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. نسعد بأن تكونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Nedir?
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المطلب ابن عبد الله المخزومي رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. زاد في رواية: لا ملك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو يعني الشيباني عن أخنع فقال: أوضع. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه مسلم باختصار قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال: أنت جميلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وعن محمد ابن عمرو ابن عطاء رضي الله عنه قال: سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ فقال: سموها زينب. رواه مسلم وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: القلب محط نظر الله تعالى،
1: وبصلاحه يصلح العمل،
0: أعمال القلوب،
1: وتتبعه الجوارح،
0: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
0: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
1: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: سلسلة أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
0: أعمال القلوب.
1: يقدمها الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن عمل من أعمال القلوب وأهمها، ألا وهو اليقين. فالعبد مفتقر إلى يقين راسخ يثبت به إيمانه حينما تعصف الشبهات المزلزلة، كما أن المؤمن بحاجة إلى يقين يحمله على البذل والتضحية والعمل وإيثار ما عند الله تعالى على هذه الدنيا الفانية. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقد خص الله سبحانه وتعالى أهله بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقد قال سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. وقد جاء عن بعض السلف قالوا: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه العزيز في مواضع متعددة، فتارة يذكره صفة لأهل الإيمان كقوله: وبالآخرة هم يوقنون. وتارة يذكر أن أصحابه منتفعون بالقرآن، كما قال في قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويذكره تارة حكمة ربانية ومرتبة عالية يبلغها من يصطفي من عباده، فيقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقول الله جل وعلا: يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وتارة يذكره ثاني اثنين تنال بهم الإمامة في الدين، فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. وتارة يذم من لا يقين عنده، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة يبين فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه، كقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال ينادي بالصلاة، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. فدل ذلك على أن اليقين سبب لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم بكى، فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أما مراتب اليقين فهي ثلاثة: فعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه، كعلمنا بالجنة بوجودها ونعيمها، كما أخبر

0: الله عنها عز وجل، فنعلم أنها دار المتقين وأنها مقر المؤمنين، فهذه مرتبة علم اليقين. ثم إذا كان اليوم الآخر ورأينا الجنة بأعيننا فإن هذه المرتبة هي مرتبة عين اليقين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذه المرتبة مرتبة عين اليقين التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كامل الإيمان راسخ اليقين، لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب، ولكنه أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب اليقين إلى مرتبة أعلى منها. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا، فإذا دخل أهل الجنة الجنة كانوا بذلك قد بلغوا تلك المرتبة العالية. كيف الطريق إلى تحقيق اليقين، وكيف تحصيل أسبابه؟ كيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين، وكيف نربي أنفسنا عليه ونرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة الشريفة العظيمة والمنزلة الرفيعة المنيفة؟ أعظم ذلك أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله عز وجل، فما على العبد إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما وقاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع مع مد الأسباب الموصلة إلى هذه المرتبة. ومن هذه الأسباب، من أول هذه الأسباب العلم، فهو أول درجات اليقين وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين ومجاهدة الشيطان. ومن هذه الأسباب العزم الجازم على العمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصل التقوى مبانيه النهى وهو مباينة النفس، فعلى قدر مفارقة النفس وصلوا إلى اليقين. ومن هذه الأسباب مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. ومن هذه الأسباب التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. أما ثمرات اليقين فهي كثيرة، فمتى ما غرست شجرة اليقين في القلب آتت أكلها كل حين بإذن ربها. فمن ثمار اليقين أنه إذا خالط قلب الإنسان أفاض على قلبه نورا وإشراقا يجد أثره في حياته. ومن ثمرات اليقين أنه يورث القلب الزهد في الدنيا وقصر الأمل، وأنه سبب الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه سبب إلى القرب من الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين بالله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف،
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ وما تيسر له من سورة الحجر.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ، وقد تلا ما تيسر له من سورة الحجر.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
4: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام في بدايتها، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في حلقاتنا نبين محاسن الإسلام التي جاءت من خلال الأوامر، من خلال النواهي، من خلال التشريعات لديننا الإسلامي، كله محاسن من خلال ما اشتمل عليه مثل ما ذكرنا من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقات دكتور، أو في هذه الحلقة، سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيع، سنتحدث تحديدا عن رفع الغرر والجهالة، سنتحدث عن هذا الأمر، سنتحدث عن هذه الأوامر، عن هذه النواهي التي جاءت في البيوع، سنفصلها ونبين معانيها. لكن في هذه الحلقة دكتور تحديدا سنتحدث عن رفع الجهالة والغرر. كيف جاءت الشريعة الإسلامية برفع الجهالة والغرر من خلال الأوامر والنواهي في البيوع؟ لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الجهالة ونعرف الغرر، وكيف جاءت الشريعة برفعهما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاسن الإسلام في الحقيقة عظيمة وهي كثيرة، وما من حكم من أحكام الإسلام إلا ويشتمل على محاسن. ولأننا نستعرض المحاسن لا نستعرض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، ولا نستعرض الأقوال المذاهب في المسائل، وإنما نحاول أن نبرز المحاسن التي جاء بها الإسلام من خلال بعض الأقوال، ومن خلال أيضا روح الإسلام ومقاصده في الأبواب الفقهية التي صنفها الفقهاء حسب الموضوعات. يعني نحن بدأنا مع فضيلتك يعني في الكلام عن محاسن الإسلام في البيوع، حاولنا أن نستخلص بعض المحاسن في البيوع، وتكلمنا في حلقة سابقة عن يعني شيء من محاسن الإسلام، تكلمنا عن مقصد الإسلام في دفع الضرر في المعاملات المالية، والحمد لله كانت حلقة موفقة وقد أدرتها بجدارة وكفاءة يعني مشهودة لك أيها المذيع القدير.
2: جزاك الله خير.
3: المعلم الثاني من محاسن الإسلام في البيوع رفع الجهالة والغرر. ورفع الجهالة والغرر تكاد تكون في كل المعاملات التي تجري بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالمال. يعني الغرر ممنوع في النكاح، ممنوع في كثير من المعاملات، لكن في المعاملات المالية تظهر هذه السمة التي جاء الإسلام بها ورفع هذه الجهالة وذلك الغرر حتى لا يقع الإنسان في الضرر. ما هي متفرعة عن دفع الضرر. رفع الإسلام الجهالة والغرر حتى يدفع عن الإنسان الضرر، وقد تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقليلها. وما رفع الجهالة والغرر في البيوع إلا من أثر ذلك الجلب ومن أثر ذلك الدفع. الجهالة عندما يعرفها العلماء والغرر أيضا، بعضهم يعرفون الجهالة بما يعرفون به الغرر ويجعلون ذلك من عطف يعني المترادفات، وبعضهم يقول لا، هناك فرق بين الجهالة، فيقولون الجهالة أن يفعل الإنسان شيئا بغير علم، يعني وفي الاصطلاح يعني أن يجهل ما الشيء الذي يشتريه، ما الشيء الذي يتعامل فيه. وأما الغرر يعني فهو نوع من التغرير الذي يضلل به البائع أو يضلل به أحيانا المشتري، يضلل صاحب السلعة، يكون خبيرا في السلعة فيغره ويعني يمنعه من أن يأخذ حقه. بعض العلماء عرف الغرر بما يشمل الجهالة أيضا، فقال الغرر بيع ما لا يعلم وجوده أو عدمه، أو بيع ما لا تعلم قلته أو كثرته، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذه صور تشمل الغرر وتشمل الجهالة. أنا الآن عندما لا أعلم الوجود أو العدم هذه جهالة، وعندما تقنعني وتبيع لي ما لا أعلم وجوده ولا عدمه فقد أدخلتني في الغرر. وكذلك ما لا أعلم قلته ولا كثرته، يعني شيء هكذا يقول لك يعني بالبركة. إذا تعرف الناس في بيع بعض البيوع التي يسمونها بيع الجزاف، وتعرف الناس وعندهم من الخبرة ما يخرصون به الأشياء، بمعنى يعرفون كميتها ولو على سبيل التقدير، فهذه تغتفر. لكن أن يكون هناك شيء لا أعلم هل هو قليل أو كثير، يعني شيء مرمي هناك لا أعلم يعني مقداره،
2: ما تعرف كم عدده مثلا،
3: ولا كم عدده ولا تقريبا حتى على وجه التقريب، هذا لا يجوز، وهو مما رفعه الإسلام ومنعه، منع الطرفين أن يقعا فيه، وهذا من رفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. تفضل
2: دكتور. يعني أثناء حديثك دفعني سؤال يعني مهم، هل حفظت الشريعة الإسلامية فقط حق المشتري، لم تحفظ حق البائع؟ كيف يكون الغرر مثلا في حق البائع؟
3: البائع أحيانا الإسلام حفظ حقه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. والنهي هنا يعني أنت سقتنا إلى مثل هذا الأمر الذي هو يترتب عليه حفظ حق البائع وحفظ حق المجتمع. عندما نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد، الحاضر يعرف الأسعار، والبادي يعني صاحب البادي الذي يأتي من خارج المدينة لا يعرف الأسعار، فربما خدعه أخذ منه بغير السعر الذي ينبغي أن يبيع به. هذا جانب ملمح من الملامح التي نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان، يعني يذهبون إليهم، يخرجون إليهم إلى مكان لا يعرفون ما الأسعار وما السوق وما العرض وما الطلب، فيكون هنا يعني الإسلام هنا حمى حق البائع. وفي الوقت نفسه هو يحمي حق المشتري،
2: المشتري الآخر،
3: المشتري الذي في المدينة. البادي يأتي يبيع سلعته ويريد أن يعود إلى باديته ليقطف مرة أخرى، ثم يأتي في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، فعندما يشتري منه الحاضر وعنده المخازن وعنده الاستقرار وعنده، سيبيع للناس بسعر أغلى. فالإسلام يعني يحفظ حق البائع من هذه الناحية. أيضا الصحابي الذي كان يخدع في البيع كثيرا قال إذا بايعت فقل لا خلابة، والمبايعة هنا تشمل البيع والشراء، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني سواء يبيع أو يشتري. ونحن نرى في السوق أحيانا المشتري هو الذي يضحك على البائع،
2: يكون خبير في السلعة،
3: يكون خبير في السلعة وخبير في مزاياها، ومع ذلك يدلس عليه ويعني
2: يزهده
3: فيها ثم يأخذها. هذه كلها الإسلام يحمي، والإسلام كما أنه الإسلام جاء لدفع الضرر عن كل الناس وجلب المصلحة لكل الناس، والبائع والمشتري من الناس، ولذلك الإسلام لا يقبل على البائع أن يضار ولا يقبل على المشتري أن يضار. فهذه من أعظم المحاسن في الإسلام، أن الإسلام رفع الجهالة والغرر، بمعنى منعها، ليس رفع الجهالة والغرر بمعنى أنها لا تقع، ولكن منع أن يبيع الإنسان بيعا فيه جهالة أو غرر، ولذلك يبطل البيوع التي يقع فيها الجهالة والغرر، وجعل الخيارات لدفع مثل هذا الأمر، خيار الغبن، خيار العيب، لأنه الغبن أحيانا يحصل من الجهالة والغرر.
2: والغبن أيضا دكتور
3: يحصل بسبب الجهالة والغرر،
2: ويحصل للبائع ويحصل للمشتري.
3: ولذلك الإسلام جعل مثل هذه الخيارات أيضا لرفع هذه الجهالة ولرفع هذا الغرر، حتى لا يقع الناس فيه وحينها يؤدي إلى ضرر عظيم بالمجتمع وبالناس.
2: يبدو دكتور يعني من من من خلال يعني ما يعني جاء في ذهني الآن أن الشريعة الإسلامية وضعت خطوطا عريضة تمنع مثل هذه الأمور وتمنع مثل هذه الصور التي ذكرتها، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل من من من صور الجهالة والغرر. تضع الشريعة خطوطا حمراء تمنع، يعني خطوطا عريضة تمنع البيع بصفات معينة وبطرق معينة خشية ضياع حق البائع أو ضياع حق المشتري.
3: هذا يأتي من مبدأ الإسلام في تحريم الأموال على بعض على المسلمين بعضهم على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجهالة والغرة تؤدي إلى أن يأكل أحد الطرفين على الآخر ماله، واستباحة المال من أعظم الأمور. لو قرأت في الشريعة الإسلامية ستجد أن المال واستباحته بغير حق من أعظم الأمور التي وردت فيها تشديدات، ورد فيها وعيد شديد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك يعني موضوع المال موضوع خطير، وفيه تشاح الناس، وفيه تقطع الرحم، وأكثر المشاكل الآن لو ذهبت إلى المحاكم وذهبت إلى
2: تكاد تكون مالية،
3: وحتى تكاد تكون مالية، وحتى لو ذهبت إلى المشاكل التي لم تذهب إلى المحاكم ستجد أن كثيرا من الضغائن والبغضاء والأحقاد التي بين الناس، يقول: أكل علي كذا، أخذ مالي، احتال علي، ضحك علي في المعاملة الفلانية، فتجد أحقادا عظيمة سببها المال.
2: لذلك دكتور يعني تصحح لي، الشريعة الإسلامية استفاضت وفصلت كثيرا في قضايا المال، في قضايا البيع، في قضايا الشراء، في قضايا الدين، في قضايا الميراث، فجاء التفصيل بشكل واسع في الشريعة الإسلامية فيما يعني القضايا المالية.
3: لأن المال مما يتشح فيه الناس، يعني الناس قد يتغافرون في أمور كثيرة، قد يتغافرون في أمور كثيرة إلا في المال. ولذلك حتى لا يمنع أن نخرج قليلا عن السياق، الآن في الميراث الله تبارك وتعالى أوكل تفاصيل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل يعني عدد الصلوات وكيفيتها وفرائضها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن الكريم ورد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورد أيضا مدح من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقط، لكن أنت يعني كم عدد الصلوات، ما أسماء الصلوات، أوقاتها، فرائضها، سننها، عدد ركعاتها، هذه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه عبادات لا تشح فيها الناس، يعني ما يحصل بينهم
2: في علاقة الإنسان مع ربه،
3: في علاقة الإنسان مع ربه، فأوكلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة، كذلك والزكاة حق، لأنه الآن ليس هناك يعني الآن تعلق بأمر ديني على الغني، لابد أن يخرجها، لابد أن يخرجها، وإذا غالط غالط نفسه في عبادة كالصلاة تماما، يعني إذا كان يريد أن يغالط في الزكاة فهو مغالط في الصلاة. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بينهما، قرن بينهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصيام وفصل في الحج، لكن عندما جاء المال قال الله: لا، هذا الباب يتشاح فيه الناس، وقد يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقف موقف الاتهام، لكن الناس هكذا
2: لكن
3: سيقولون.
2: هذه طبيعة البشر،
3: طبيعة البشر أن يقول لك حاب أقاربه، حاب
2: مثل ما يحصل في قضية الغنائم مثلا،
3: بل حصل قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.
2: فغضب النبي
3: صلى الله عليه وسلم، قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأمور الأموال يعني انظر، حتى الأنصار الذين يعني فدوه بأنفسهم وأموالهم، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
2: وقع منهم
3: وجدوا في أنفسهم على لعاعة من الدنيا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أقاربه ووجد من يتعلق به أنه نسيهم، وأن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، قال: لو شئتم لقلتم، جئتنا يعني فقيرا فأغنيناك، وجئتنا يعني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، يعني الناس يذهبون بلعاعة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله. الناس شعار
1: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ما زلنا معكم عبر برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع المتكلم والسامع، وأن يجزي القائمين على هذه الإذاعة المباركة خيرا، ويبارك في أعمارهم وأعمالهم، إن ربي قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا عن أهمية السيرة وفضل تعلمها وقراءتها والاستماع إليها، وما يعود على السامع والقارئ من الخير والنفع العظيم في دينه ودنياه. فالاطلاع على سيرة الصالحين ممن سلف سبب لثبات العبد على دين الله جل وعلا وزيادة الإيمان. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس إيمانا وأصدقهم قولا وأفضلهم عملا، قال الله جل وعلا لنبيه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. أو قال الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتحدثنا عن مولده وعن البشارات والفضائل التي رافقت ذلك، سنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن رضاعته ونشأته قبل مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد كان أول من أرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه ثويبة، وكانت مولاة لأبي لهب. أعتقها أبو لهب لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بمولد رسول الله. فلما بعث الله رسوله ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الإسلام، كان عمه أبو لهب من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرضعته هذه المرأة التي هي ثويبة مع ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، فحمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. وأرضعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة المخزومي، فهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ولقد كان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لموالديهم في البوادي إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم وليتقنوا اللسان العربية في مهدهم. وقدر الله سبحانه وتعالى أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر يطلب من الرضعاء، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن فأبين أن يرضعنه لأجل يتمه، لأن والده توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في بطن أمه. ولم تجد حليمة السعدية رضيعا، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وحظيت به حظوة اغتبط لها الآخرون. وما أن أخذت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى درت البركات على بيتها وبيت زوجها، ودرت عليهم البركات مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. ومما روي من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جدب وقحط، وكان معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لضعفها وهزلها، وكان معها ناقة لا تدر بقطرة من لبن، وكان لها ولد صغير يبكي طوال الليل من شدة الجوع ولا ينام ولا يترك أبويه ينامان. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها أقبل عليها ثدياها بما شاء الله من لبن، فشربت وشرب زوجها حتى ارتويا وشبعا وباتا بخير ليلة. ولما خرجا راجعين إلى بادية بني سعد ركبت حليمة تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر. ولما قدما في ديارهما ديار بني سعد وكانت أجدب أرض الله، كانت غنمهما تروح عليهما شباعا ممتلئة الخواصر بالعلف ممتلئة الضروع باللبن، فكانا يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. وهذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأرض مجدبة والسماء لا تمطر ولا يوجد كلاء، إلا أن غنم هذه الأسرة كانت تذهب فتعود شابعة مليئة باللبن ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم يزالا يعرفان من الله الزيادة والخير حتى اكتملت مدة الرضاعة ومضت سنتان، ففطمته حليمة وقد اشتد وقوي في هذه الفترة. وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل 6 أشهر ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد. فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من البركة والخير، فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ فإنها تخاف عليه وباء مكة. فرضيت أمه صلى الله عليه وسلم بذلك ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو 2 سنين ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها حتى ردا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وتلك الحادثة هي حادثة شق الصدر، وهذا بيان لها. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي مرضعته فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فاستقبلوا وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهنا خافت حليمة وزوجها وردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث إلى مكة، فبقي عند أمه وفي أسرته نحو 2 سنين ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخوال جده بنو عدي بن النجار، كان معها قيمها عبد المطلب وخادمتها أم أيمن. فمكثت شهرا ثم رجعت، وبينما هي في الطريق لحقها المرض واشتد حتى توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم. فعاد به جده بعد ذلك عبد المطلب إلى مكة وهو يشعر بألم شديد وحزن عميق، كان يرق على النبي صلى الله عليه وسلم رقة لا يرقها على أحد من أبنائه، وكان يعظم قدر رسول الله ويقدمه على أولاده ويكرمه غاية الإكرام ويجلس على فراشه الخاص الذي لم يكن يجلس عليه غيره ويمسح ظهره ويسر بما يراه يصنع، ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل. ولكنه توفي بعد 2 سنين حين كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و10 أيام. وهكذا ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد من يحن عليه ومن يرعاه سنة بعد سنة. وبعد وفاة جده قام بكفالته صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب شقيق أبيه، واختصه بفضل الرحمة والمودة، وكان مقلا من المال فبارك الله له في قليله حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في القناعة والصبر، يكتفي بما قدره الله جل وعلا له. فانظروا يا رعاكم الله كيف كان بركة هذا النبي العظيم وهو ما زال في المهد، ما حل في دار إلا وحلت فيه البركة ونزل فيه الخير وزاد فيه النماء، وذلك فضل الله جل وعلا. ثم إن أبا طالب أراد أن يخرج إلى الشام بتجارته في عير قريش، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، وقيل وشهرين عشرة أيام، فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق عمه فرق عليه وأخذه معه. فلما نزل الركب قريبا من مدينة بصرى على مشارف الشام، خرج إليهم أحد كبار رهبان النصارى وهو بحير الراهب، والقصة مختلف في صحتها إلا أنها مما اشتهر في السيرة. فتخلل في الركب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا من اليهود والرومان، فرده أبو طالب إلى مكة. وفي هذا بيان حقد اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين، فإن حقدهم ليس وليد اليوم ولا وليد الساعة، بل هو من زمن قديم، فهم قتلة الأنبياء وقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، إلا أن الله جل وعلا نجاه وسلمه منهم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه، ولم يرث عن أبيه شيئا يغنيه، فإنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل، فلما بلغ سنا يمكن معه العمل رعى الغنم مع إخوته من الرضاعة في بني سعد، ولما رجع إلى مكة رعاها لأهلها على قراريط، والقيراط جزء يسير من الدينار، ورعى الغنم ورعي الأغنام من سنن الأنبياء في أوائل حياتهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله بالنبوة: وما من نبي إلا ورعى الغنم. ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الفتوة بدأ يتجر، فاتجر مع السائب بن أبي السائب، فكان خير شريك له لا يجاري ولا يماري صلى الله عليه وسلم. وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملاته بغاية الأمانة والصدق والعفاف، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة، حتى لقب بالأمين ولقب بالصادق الأمين، وعرف بهذه الصفات المحمودة والأمانة وحسن المعاملة في التجارة. وقد كانت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا، وكانت تعطي مالها للتجار يتجرون فيه على أجرة. فلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صدقه وأمانته عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا فيه وتعطيه أفضل ما أعطته غيره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام، فباع وابتاع وربح ربحا عظيما، وحصل في مالها من البركة ما لم يحصل من قبل، ثم رجع إلى مكة وأدى الأمانة التي ائتمنته عليها. ورأت خديجة رضي الله عنها من الأمانة والبركة ما يبهر القلوب، وقص عليها ميسرة ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبة الخلال وبعض الخوارق مثل تضليل الملكين له في الحرب. فشعرت خديجة رضي الله عنها بنيل بغيتها فيه، فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي رغبتها في الزواج، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم عليه السلام، فإنه من مارية القبطية. وكان له من خديجة رضي الله عنها القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله، وقيل غير ذلك. وقد مات البنون كلهم صغارا، أما البنات فقد أدركنا كلهن زمن النبوة فأسلمنا وهاجرنا، ثم توفاهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عنهن، فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وأما عن نشأته صلى الله عليه وسلم فقد نشأ من صباه سليم العقل وافر القوى نزيه الجانب، فترعرع وشب ونضج، وهو جامع للصفات الحميدة والشيم النبيلة، فكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد، ومثالا نهائيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال، امتاز بالصدق والأمانة والمروءة والشجاعة والعدل والحكمة والعفة والزهد والقناعة والحلم والصبر والشكر والحياء والوفاء والتواضع والتناصح، وكان أعلى قمة في البر والإحسان، كما قال عمه أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وكان وصولا للرحم، حمولا لما يثقل كواهل الناس، يساعد من أعدم العيش حتى يصيب الكسب، وكان يقري الضيف ويبغض ما كان عليه قومه من خرافة وسوء، فلم يشهد أعياد الأوثان واحتفالات الشرك، ولم يأكل مما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به، وكان لا يصبر على سماع الحلف بالله والعزى، فضلا عن مس الأصنام أو التقرب إليها، وكان أبعد الناس من شرب الخمر وشهود الملاهي، حتى لم يحضر مجالس له والسمر ونواديها التي كانت منتزه الشباب وملتقى الأحبة في مكة. وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم أصدق شاب وأطهر طفل وأزكى كهل وأوفى تاجر وأحن زوج وأوصل للرحم، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وبهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتموه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا من معين سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكونوا معنا وعبر هذه الإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
5: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
7: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بالسلوى،
7: سلوى القلوب
5: بإيمانك قدرا.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أوتينا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحلمك على الضعيف صلاة، وإنحاؤك القدر عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: حضر

رجلا من الأنصار الموت، فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة، كان كذلك. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتقربوا، فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نريد الصلاة، فكان يقارب الخطى، فقال: أتدرون لم أقارب الخطى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في طلب الصلاة. وفي رواية: إنما فعلت لتكثر خطاي في طلب الصلاة. رواه الطبراني في الكبير مرفوعا وموقوفا على زيد، وهو الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم وأبو داود. قوله اللاعنين يريد الأمرين الجالبين اللعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقع ماء. رواه أحمد. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن مكحول رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد. رواه أبو داود في مراسيله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه. وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. رواه البزار والطبراني في الكبير والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصفها الله بأنها من أحسن القصص في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص. من أول الدروس في قصة يوسف وجوب العدل بين الأبناء. لا تفرق بين أبنائك في العطية، لا تحابي أحدا من أبنائك في العطية ولا في الميل، فإن هذا يوغر صدور إخوته عليه. وقصة يوسف كما تلاحظون من أولها الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا، عندما قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين بسبب حبه وميله إلى أخيهم يوسف. ولذلك فإنني أقول لنفسي وأقول للإخوة المشاهدين، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ولا تفرقوا بينهم في العطايا حتى ينشأوا متحابين متآلفين، ولا يقع بينهم وحشة، ولا يقع بينهم حسد، ولا يقع بينهم بغضاء.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحلقتنا هذه سنبدأ فيها بالقصة المحببة للنفوس، وهي قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وضيفنا المعهود والمعروف فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا. قصة ممتعة صراحة، أنا أنتظرها جداً. بداية البرنامج. نعم، قصة صحيح. سيدنا يوسف، ما السر في يعني حبها؟ ويعني سبحان الله سورة كاملة مهما قرأتها وكررتها لا تمل منها. صدق. ما السر في هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تفضلت دكتور حذيفة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من القصص التي لا نمل من تكرارها، ولعل السبب فيها لما فيها من الكمال، لأنها يعني قص الله علينا القصة من أولها إلى آخرها في مكان واحد.
1: سبحان الله.
0: بخلاف بقية القصص فإنها قد وزعت في القرآن الكريم. قصة موسى لا تجدها في مكان واحد، قصة إبراهيم ليست في مكان واحد، قصة داود ليست في مكان واحد، وهكذا. قصة يوسف من أول سورة يوسف إلى آخرها قصة واحدة، ليس هناك قصص أخرى، قصة يوسف. ولذلك هذه تضرب مثل على القصص القرآني الطويل المكتمل.
1: لعلها أطول سورة صح؟
0: هي أطول قصة في القرآن الكريم، وأكمل قصة يعني من أولها إلى آخرها متسلسلة الحوادث. فهذا لعله هو سبب تشويق هذه القصة، إضافة إلى طبيعة القصة. طبيعة القصة يعني لو حكيت لنا قصة موسى بنفس طريقة يوسف لكانت مشوقة جدا من قبل ولادته حتى وفاته.
1: سبحان الله.
0: وقصة مع فرعون مع إلى آخره. فيعني طبيعة قصة يوسف لأنها جاءت مكتملة من أولها إلى آخرها في مكان واحد هو الذي أعطاها هذه المكانة وهذا. لذلك تضرب دائما مثلا على القصة القرآنية الطويلة المتكاملة المكتملة في مكان واحد. صدقت.
1: حتى البداية سبحان الله فيها أسلوب درامي يعني يستعملونه الآن. صدقت. في الروايات والأفلام.
0: صحيح. يعني
1: مثلا البطل بطل فيلم يخرج من السجن ثم يتذكر أو يروي قصته كيف بدأ، ويبدأون يعودون لنهاية القصة.
0: أحسنت.
1: بنهاية الفيلم يكون قد خرج من أيضا بداية. ماذا تسمونه بعلم البلاغة؟
0: يعني هذا هو من براعة الاستهلال صح التعبير. يعني الآن يوسف عليه الصلاة والسلام بداية القصة الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
1: سبحان الله.
0: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا أول مشهد في القصة. يعني تجاوز عن ولادة يوسف وعدد أخوان يوسف ولم يذكر أم يوسف في القصة كلها. بدأ بمشهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لوالده يعقوب، ويوسف هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم.
1: سبحان.
0: فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي.
1: ما شاء الله.
0: ولذلك لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الكريم ابن الكريم، فقال ذلك يوسف عليه السلام لأنه يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب، عفوا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعني لا شك أنه نسب شريف كله مسلسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال لوالده يعني قص عليه هذه القصة، ويوسف عليه الصلاة والسلام ولديه شقيق اسمه بنيامين، أمهم واحدة. وبقية الأبناء،
1: هذا الذي يتعاطف معه بطول القصة.
0: نعم.
1: كنت سأقول طول الفيلم.
0: نعم. بقية الأخوان العشرة هم غير أشقاء وهم أبناء لأم أخرى. فالقصة ماذا تقول؟ تقول أن يوسف عليه الصلاة والسلام روى لوالده رؤيا، يقول أنا رأيت في المنام رؤيا أنني رأيت في 11 كوكبا، ورأيت الشمس والقمر، ورأيت هذه الكواكب العشرة والشمس والقمر يسجدون لي. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف مغزى تأويل القصة، وأنه سوف يكون شأن ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال لا تقصص رؤياك هذه على إخوانك فيكيدوا لك كيدا، خاف عليه من الحسد.
1: سبحان الله.
0: نعم. ويبدو والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذه القصة لوالده كان في بداية حياته، صغير، شاب، طفل صغير، يعني ربما كان في 9 ربما كان في 10 من عمره. فكان يعقوب بعد ذلك يولي يوسف عناية زائدة.
1: بعد هذه القصة أم بشكل
0: بعد هذه القصة كان يولي عناية لما يتوقع له من الشأن ومن المكانة، فأوغر بذلك صدور إخوته. ولذلك نحن نقول من بداية القصة، من أعظم فوائد قصة يوسف التي ينبغي علينا نحن أن نتعلمها العدل بين الأبناء، عدم الميل إلى ابن دون الآخر.
1: والله هذا أمر صعب دكتور.
0: هذا مهم جدا في التربية، بقدر الاستطاعة لا تفضل واحد منهم على الآخر في العطية ولا في المعاملة ولا في التقدير، حتى لا يشعر الآخرون بكرهه وبغضه.
1: يعني الميل القلبي الذي لا يظهره الإنسان لا يحاسب عليه.
0: لا يحاسب عليه، لكن التعامل مثلا على سبيل المثال
1: التكليف بالظاهر.
0: النعمان بن بشير رضي الله عنه أراد أن يعطي أحد أبنائه أرضا، فقالت زوجته لو أشهدت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أعطي ابني فلان هذه الأرض وأريد أن أشهدك على ذلك. قال هل لديك غيره من الولد؟ قال نعم. قال أكلهم نحلتهم مثله؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور.
1: جميل.
0: فهذا درس، أو قبل أن نبدأ، للآباء للأمهات، لا تحابوا ابنا أو بنتا من أبنائكم على حساب البقية، فيحدث بينهم مثل ما حدث بين إخوان يوسف وبين يوسف.
1: كانوا وقتها أنبياء إخوان يوسف؟
0: لا،
1: لم يكونوا أنبياء.
0: لم يكونوا أنبياء
1: وقت الرؤية.
0: نعم. يعني كانوا كلهم في مقتبل حياتهم شبابا. فلما كبر يوسف ولاحظ إخوته ميل والده عليه، وقع في أنفسهم من الحسد له ومن الكره،
1: وخصوصا أنه من أم ثانية.
0: بالضبط. فقالوا يعني في أول القصة إن أبانا يعني لفي ضلال مبين بهذا التصرف، وقالوا بعض اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم.
1: الله أكبر.
0: واضح أن والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام كان كثير الميل ليوسف والجلوس معه ومصاحبته، فقالوا يعني نحن ما أعطانا يعني أي فرصة لنجلس معه، أو لذلك قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يفرغ لكم شيئا وتستطيعون أن تصاحبوا.
1: جميل.
0: واضح أنه كان هناك ميل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس ينبغي أن نعتبر.
1: نعم.
0: به هذا أول درس من القصة.
1: نعم. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعني ما خلاصة عنه؟ يعني سورة سيدنا يوسف لم تذكر الوالد بشيء.
0: صدقت. يعقوب عليه الصلاة والسلام هو ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: سيد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: وقد ولد، قيل في كثير من الروايات أنه ولد في حياة والده أي جده إبراهيم. قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وبعضهم يقول أنه لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعلى أي حال فإنه لم يذكر لنا من تفاصيل نبوة يعقوب الكثير. ولذلك نحن نعود ونكرر دائما في قصص الأنبياء لم يذكر في القرآن الكريم إلا 25 فقط.
2: نعم.
1: ثم لم يذكر من قصص 25 إلا القليل. فبعضهم فصل فيه مثل يوسف مثلا ومثل موسى ومثل إبراهيم فصل في قصته، لكن يعقوب لم يفصل في قصته. لم يذكر لنا فقط إلا وصيته لأبنائه في سورة البقرة، وقصته في سورة يوسف مع أبنائه عندما يعني وقعت ليوسف ما وقعت، وبقي طول يعني هذه المدة وهو يتحسر ويبكي على ابنه ويتشوق إلى لقائه. ولم تذكر لنا القصة قصة نبوته، ولم تذكر لنا القرآن الكريم ماذا، ما هي الآية التي جاء بها، وما ما الدعوة التي دعا إليها. لكن لا شك أنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، بدليل أنه في سورة البقرة قال الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
2: جميل.
1: وأيضا في سورة يوسف هنا في قصة يوسف لما دخل السجن فقال لي يعني للشباب للاثنين الذين في السجن يعني دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالتوحيد، ودليل على أنهم التوحيد هذا متأصل عندهم في في في في دعوتهم يعني في حياتهم.
2: جميل. قصة سيدنا يوسف جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم، هل جاءت في سور أخرى؟
1: لا، لم يذكر، لا أبدا لم يذكر هذه القصة إلا في سورة يوسف فقط.
2: نعم. جميل. ما الحكمة أنها جمعت في مكان واحد ولم يذكر منها أجزاء في
1: والله سورة لعل أخرى؟ لعل مما يقال في سبب نزول السورة أنها طبعا هي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر يعني يبلغ القرآن الكريم لقريش وللدعوة إلى الله، كان النضر بن الحارث يعني يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني أنا سوف آتيكم بقصص أحسن من قصص محمد.
2: نعم.
1: التي يرويها لكم عن عاد وثمود. نعم. أنا سآتيكم بخير منها. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فأنزل الله سورة يوسف ردا على هؤلاء، وكانت قصة متكاملة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
2: جميل. وإن يوجد حكمة أخرى غير
1: وإن كنت من قبل لمن الغافلين. هذه واحدة. الأمر الثاني أننا نقول دائما أن القصص القرآني الهدف منه العبر التي فيه. ما هي العبر التي يمكن أن نستخرجها من قصة يوسف؟ سنتوقف معها، لكن انظر من أولها قضية العدل بين الأبناء، قضية الصبر، قضية التوحيد، قضية اتقاء العين يعني في آخرها يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من باب متفرقة. فهي مليئة بالعبر وبالقصص التربوية والقصص في العقيدة والقصص في الصبر كل هذه من دروس هذه السورة العظيمة يعني سيأتي معنا إن شاء الله.
2: يروى أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حاز شطر الجمال، ما مدى مصداقية هذا وما هي صفاته الخلقية يعني شكله؟
1: نعم. طبعا الذي يعني ذكر لنا في الروايات الصحيحة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، واختلف المفسرون في مقصود بشطر الحسن. هل المقصود أن بني آدم كلهم أوتوا شطر الحسن ويوسف أوتي شطره الآخر، أم أنه أوتي شطر حسن أبناء يعقوب والشطر الآخر في بقية الأبناء؟ والصحيح الذي يمكن أن نقوله أن المقصود بأنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله، وأن ليس المقصود شطره نصفه لا، وإنما المقصود أنه كان جميل الخلقة جدا لدرجة أنه يلفت نظر من ينظر إليه، وهكذا يعني كان. فقصته خاصة مع امرأة العزيز تدل على ذلك، وقصته مع النسوة تدل على ذلك، مع أنه سبحان الله العظيم جمال يوسف كان في أخلاقه وفي دينه وفي مروءته، وأكثر منه في هيئته وفي شكله.
2: نعم. أنا كان جميل الخلقة بشكل ممتاز.
1: طبعا هذا لا شك في ذلك، وسوف يأتي معنا قصته مع النسوة لما راودته المرأة عن نفسه بسبب جماله.
2: يعني السؤال أحيانا هل هو فعلا أجمل البشر؟
1: هذه لا تستطيع أن تجزم بها في الحقيقة. نحن لكننا نكتفي بأن نقول أنه من أجمل الناس، لكن مثل هذه الأسئلة أنه أجمل البشر هذه تحتاج إلى أن تعرض الناس كلهم في صعيد واحد، وأنا ما عندي صور وحتى الذين يتكلمون دكتور بالمناسبة مثل هذه الأسئلة تطرح في كتب أهل العلم أحيانا وهي أسئلة غير منطقية، لأن هذا لا يمكن الإجابة عنه ولا يجيب عن هذا إلا يعني نبي، وهذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه أوتي شطر الحسن مبالغة في جماله عليه الصلاة والسلام.
2: جميل. يعني الحسد إخوة يوسف يعني معقول أنه أصلهم لحد القتل وهو أخوهم وهم يعني عائلة أنبياء؟ حسنت. أسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ونتابع هذه الحلقة مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وضيفنا الدائم المتألق فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
1: حياكم الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين.
2: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور قبل الفاصل كنا نتساءل يعني معقول الحسد أن يصل إلى موضوع القتل وهو أخوهم وصغير وكما تقولون حسن الخلقة وفي عائلة أنبياء؟
1: صدقت. نعم لا شك يا أخي الحبيب أن الغيرة وأيضا السلوك الذي كان يمارسه الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام من تفضيل يوسف والعناية به لأنه آنس فيه نبوغا وأنه سيكون له شأن، وهكذا كان، لأن يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام عرف معنى الرؤية وإن لم تعبر له في أول الأمر وإنما في آخر القصة، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.
2: عجيب.
1: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو يعني عرف من أول ما سمع الرؤيا أنها قد تسبب ليوسف مشاكل، وأيضا تصرفه هذا كان يعني زاد إغار الصدور، ولذلك نحن حذرنا من تفضيل الأبناء بعضهم على بعض لأنه قد يصل بهم الحال إلى هذا الحال كما تفضلت. يعني هم قالوا اقتلوا يوسف، يعني قدموا القتل أو اطرحوه أرضا.
2: ما معنى؟
1: يعني اطردوه أو غيبوه بعيدا، اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم يعني إنسان عاقل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب في بئر من الآبار التي على الطرق يلتقطه بعض السيارة.
2: بئر فيه ماء أم جاف؟
1: لا فيه ماء. فيه ماء
2: وإلا فيه مكان يعني جاف يعيش فيه أم يغرقوه؟
1: يبدو أنهم أرادوا أن يغرقوا أو أنه يكون من ضمن الخيارات أن يلتقطه بعض السيارة، وهذا الذي كان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ألقوه في الجب قال وجاءت سيارة، السيارة المقصود بها القافلة أو المسافرون، فمروا على هذه البئر فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، يعني أرسلوا واحد منهم يحضر لهم شيئا من الماء، فألقى فوالدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، فوجد يوسف عليه الصلاة والسلام، وواضح لاحظ من قوله هذا غلام أنه طفل يعني ما زال في مقتبل العمر.
2: يا بشرى يعني فرح بهذا.
1: نعم يا بشرى هذا غلام.
2: ما سبب فرحه؟ يعني غريب لأنه يقول يا ويلي عجيب كذا،
1: يعني رأى أن هذه فرصة لبيع هذا الغلام. نعم يعني كان هذا جائعا رق أخذوه وباعوه فعلا، ولذلك هم أخذوه بدون أي خسائر، لا هو لم يشتروه أصلا يعني هو مجانا حصلوا عليه، ولذلك باعوه بثمن بخس. نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
2: شروه
1: بمعنى باعوه.
2: ما الفرق بين شروه واشتروه؟
1: اشترى بمعنى أخذ
2: دفع مالا وأخذ.
1: نعم.
2: السلعة.
1: وشرى تأتي بمعنيين، بمعنى باع واشترى. نعم لكن هنا وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس.
2: مثل باع وابتاع.
1: بالضبط.
2: باع أعطى ابتاع اشترى. جميل.
1: أحسنت. فباع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي شراه هؤلاء السيارة، أي باعوه بثمن بخس لأنهم ما خسروا فيه شيئا وكانوا فيه من الزاهدين. وين باعوه؟ في مصر. من الذي اشتراه؟
2: أين التقطوه؟
1: التقطوه من الطريق، ويبدو والله أعلم أن أكثر الروايات أن يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه يعقوب كانوا يعيشون في بادية الشام، ولذلك لما قال في آخر القصة
2: من بلاد الشام أخذوه.
1: نعم.
2: إلى مصر.
1: طبعا
2: مسافة بعيدة.
1: مسافة بعيدة جدا، وإلا انقطعت أخباره تماما عن والده.
2: نعم.
1: يعني مسافة بعيدة جدا جدا. وقال وشروه بثمن بخس كما قلنا، وقال الذي اشتراه من مصر، يعني لاحظ القصة أنه لما باعوه اشتراه واحد من المسؤولين الكبار في مصر. كان وزيرا. قيل أنه كان وزيرا للشرطة الوزير الذي العزيز عزيز مصر هذا. فلما اشتروا فرحوا به وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هذا شاب صغير طفل صغير ما زال في بداية حياته، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقيل أنه قال ذلك لأنه لم يكن لديهم أطفال هو وزوجته.
2: جميل، عسى أن ينفعنا، ربما يعني يبيعوه مرة ثانية ويربحوا أو نبقيه ويبقى عندنا ولد.
1: نعم يعني نستفيد منه، وفعلا استفادوا منه يعني كان نعمل غلام. لكن انظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف، انظر إلى تدبير الله الإلهي سبحانه وتعالى كيف جعله يعيش في هذا البيت بالذات. يعني ما اشتراه أي واحد من الناس العاديين، إنما اشتراه عزيز من يعني وزير من وزراء مصر، ولا شك أنه سوف يجد عناية كبيرة. قد وقع ذلك بعد ذلك بسنوات لموسى، فاشتراه يعني أخذه فرعون نفسه وتربى في بيت فرعون.
2: سبحان الله.
1: ويوسف قد سبقه إلى ذلك وهو أقدم منه، سبقه فتربى في بيت وزير من وزراء مصر.
2: سبحان الله.
1: فعاش عيشة طيبة وعيشة مرفهة واعتني به كثيرا، وكان محبوبا. يوسف عليه الصلاة والسلام كان محبوبا، كل من رآه أحبه من حسن خلقه ومن جمال خلقته. ولذلك لما كبر ونشأ قال الله ولما بلغ أشده واستوى وأتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
2: حكما وعلما.
1: نعم.
2: راودته قبل أن يتسلم الحكم.
1: لا
2: أم بعدها؟
1: بعدها. نعم. يعني لاحظ الآن يمكن أن نقسم قصة يوسف إلى مراحل. المشهد الأول مشهد الرؤية والعيش المتوتر بينه وبين إخوته حتى يلقونه في البئر. انتهى المشهد هذا. وطبعا هم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا.
2: فعلا كنت أريد أن أرجع إلى هذه النقطة، يعني رجوعهم إلى سيدنا يعقوب.
1: طبعا يعني هم الآن هم لما أرادوا أن يعني يتخلصوا من يوسف فكانت أفضل طريقة أن يقنعوا والده يعقوب أن يخرج معهم، لأنه لم يكن يثق في أحد وكان دائما يترك يوسف معه. كما قلت أنا، ولذلك هذه المعاملة يعني المبالغ في العناية به أوغرت صدورهم. فالمشهد الأول أنهم أخذوا يوسف قالوا أرسل معنا يا أبانا إن يعني أرسل معنا يوسف كما قال في
2: غدا يرتع ويلعب.
1: نعم. قالوا ماذا؟ قال إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف قائل منهم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. يعني هو أعطاهم الحجة قبل أن يفكروا فيها. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على أنهم اختلفوا في طريقة التخلص منه، ثم اتفقوا على هذه الطريقة وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني هذا وحي أوحاه الله إلى يوسف وهو في تلك السن المبكرة وفي ذلك الموقف، فثبته بذلك. قال الله وجاءوا أباهم.
2: يعني تنبئهم
1: لتنبئن إخوانك هؤلاء سوف نحفظك وسوف يأتي عليك زمان تحكي
2: وتذكرهم بهذه الحادثة.
1: وقد حدث هذا.
2: صحيح صحيح.
1: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. يعني جاءوا أباهم عشاء أن يبكون، تأخروا إلى وقت العشاء حتى يعني يكون يعني تأخرتوا يفكرون بطريقة. وجاءوا على قميصه بدم كذب. فلما جاءوا إلى يعقوب لم يقتنع بهذا العذر. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا.
2: الله
1: أكبر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا انتهت المشهد الأول، هذا المشهد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في البيت. الآن المشهد الثاني لما جاءت السيارة وأخرجوه من البئر.
2: يروى أنه قال ما رأف هذا الذئب بولدي. يعني
1: هذه من الإسرائيليات. نعم، لأنه
2: الثوب لم يتمزق.
1: نعم حسد. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا دعنا نتوقف مع المشهد الأول. قلنا العدل بين الأبناء، هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية أن الغيرة، أن الغيرة والحسد قد يؤدي بالأخ أن يقتل أخاه.
2: نعم.
1: فما بالك بمن هو ليس أخا. اليوم لدينا دكتور حذيفة الآن تفاخر جديد ومظهرية جديدة في حياة الناس اليوم، وهي من وسائل التواصل الاجتماعي، التويتر والسناب شات والإنستغرام. أصبحت يعني ميدانا للمفاخرة بين الناس. يأتي أحدهم فيصور سيارته، يصور بيته الجديد، يصور منزله، وتأتي المرأة فتصور بيتها، تصور سفرتها، تصور ملابسها، تصور أطفالها وهم في أحسن ملابس، ويتناقلون هذا ويقولون ما فيها شيء. حدثني أحد الأصدقاء ممن يعني يرقي الناس بكثرة ويذهب إليهم في المستشفيات، يقول والله يا دكتور عبد الرحمن الآن انتشر هذا السحر، وانتشرت العين بشكل غير طبيعي، وعندما أسأل الناس ماذا تتوقعون يقول يمكن أن أنا حطيت صورتها في الواتساب، حطيت صورتها في السناب شات، فأصيبت بعين. ولذلك نحن نقول يوسف عليه الصلاة والسلام،
2: لو سمحت لي هنا الموضوع، يعني موضوع الحسد أكيد، وربما الحاسد يسعى بشيء ومن المؤامرات كما حصل، وموضوع كسر قلوب الفقراء والمحرومين وكذا،
1: نعم نقول هذا انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام.
2: يعني بصراحة موضوع الرقات، يعني هؤلاء يبالغون أيضا بتشخيص هذا، لأنهم يعني يقومون بدعاية لأنفسهم فيبالغون كل شيء.
1: لا هو بغض النظر يا دكتور،
2: أمراض تنتشر يعني،
1: لا لا لا بس لا بس العاقل يعني عندما ينظر إلى الظاهرة وانتشارها ثم يبحث في الأسباب. فنحن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا درس أمامك الآن.
2: نعم نعم،
1: يعني هذه الرؤية
2: حسد وكيد
1: بالضبط.
2: نعم،
1: فنحن نقول ما هي العبرة، ما هي الفائدة؟
2: فقط موضوع العين.
1: نعم،
2: أي مرض عضوي يحتاج،
1: لا نحن ضد، لا نتحدث عن المبالغة، لكن نتحدث عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا كان سببها هذا التفضيل، هذه المحاباة أدت بهم إلى حسد والكره، وحصل ما حصل. فنحن نقول ينبغي علينا أن نستفيد هذا الدرس.
2: جميل،
1: نستفيد وأن نقطع الطرق على وقوع مثل هذه القضايا.
2: جميل،
1: الحسد والعين ونحو ذلك يعني.
2: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، ما شاء الله مضى الوقت بسرعة مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وما زلنا بالبداية.
1: نعم نعم،
2: إن شاء الله. جزاكم الله خير، وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الشيطان قد أقسم أن يعادي الإنسان وأن يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأن يضله عن الطريق. ولذلك في قصة يوسف وإخوته جاء الشيطان وزرع بينهم البغضاء والحسد، وما زال بإخوة يوسف على فضلهم حتى كادوا يقتلوا يوسف وتخلصوا منه حتى يخلو لهم وجه أبيهم كما يقولون. ولذلك فالشيطان يتسلط بين الإخوان حتى يفسد ما بينهم، والسبب في هذا هو المحاباة التي ظهرت من يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف على إخوته، فسعوا للكيد له حتى وصلت إلى درجة أنهم حاولوا أن يقتلوا. ولذلك نقول العدل بين الأبناء والإخوة صمام أمان من هذه النزغات الشيطانية التي قد يزرعها الشيطان بين الإخوان.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم

له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله، لا زال الحديث عن الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين أن يخرج من الإنسان يتكلم فيحلف وهو لا يريد الحلف، كان يقول لا والله، هل ذهبت لا كذا وكذا، تقول لا والله، ادخل لا والله، فعلت كذا نعم والله، هذا يسمى لغو اليمين، لا يقصد هو الحلف. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الذي نويت أنه حلف يعتبر حلف، إذا كان الشخص قد نوى بقلبه أنه يمين فهذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني الذي قصدت أن يكون يمينا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى، يعني يحاسبك عليه، فإن حنثت يعاقبك، وإن كفرت عن يمينك لا شيء عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا إثم عليك ولا كفارة، والله غفور لما صدر منكم من لغو، حليم لأنه أخر العقوبة عن مستحقها. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية، ننبه إلى أن اللغو في القرآن على معاني. المعنى الأول اليمين، اللغو اليمين التي لا يعقد عليها. لا يؤاخذكم الله باللغو، اللغو هو يمين لا يقصد صاحبها اليمين. المعنى الثاني للغو القول الباطل مثل الشتم والأذى، والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. المعنى الثالث ما يجري على اللسان من الكلام المرذول عند شرب الخمر. قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا: للذين يؤلون من نسائهم. يؤلون أي يحلفون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، للذين يؤلون يعني يحلفون، يحلفون حلف الإيلة هو حلف خاص، أن يحلف الرجل ألا يجامع زوجته. ما الحكم؟ للذين يؤلون من نسائهم، الحكم تربص أربعة أشهر، ننتظر أربعة أشهر، فإن فاءوا، الرجل إذا تراجع ووطئ زوجه، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كفر عن يمينه ووطئ الزوجة. هنا نقول فإن الله غفور لما صدر له من أذى المرأة رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق، الحالة الثانية، امتنع عن نكاح يعني جماع الزوجة لأجل الإضرار بها، عنده زوجتان مثلا، وإن عزموا الطلاق استمر ما وطئ، مضى أربعة أشهر ولم يطلق، هذا نقول عزموا الطلاق يجب عليه أن يطلق، وإن عزموا الطلاق بأن لم يرجع فالواجب على القاضي أن يطلق زوجته. فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات. المطلقات أنواعها كثيرة، المراد بالمطلقات هنا المطلقة التي تحيض، المطلقة التي تحيض. قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن يعني ينتظرن، إذن يتربصن يعني ليتربصن، لينتظر بأنفسهن يعني عن النكاح، لا يجوز لها أن تتزوج، ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. الرجل

0: إذا طلق امرأته تجلس المرأة حيضة ثم حيضة مرة ثانية ثم تحيض ثم تحيض مرة ثالثة، يعني الآن طلقها وهي طاهر، تنتظر المرأة متى يجوز لها أن تتزوج؟ أولا هي طاهر، الآن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، هذه الحيضة الثالثة، فإن طهرت حلت ويجوز لها أن تتزوج من الرجال من شاءت، سواء زوجها الأول إن كان ما طلق إن لم يطلقها إلا مرة أو مرتين أو غير زوجها، بشرط ما تمضي بعد مضي ثلاث حيضات. الرجل لما زوجها لما طلقها ومضى حيضة واحدة له أن يراجعها. الزوج متى يملك مراجعة الزوجة؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، أما الحيضة الثالثة يقول العلماء ملكت نفسها، لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد وبمهر جديد، هذا بعد ثلاث حيضات. بعد ثلاث حيضات المرأة يقولون ملكت نفسها، ملكت نفسها. في الحيضة الأولى والحيضة الثانية الرجل يستطيع أن يرجع زوجته، يرجع زوجته في الحيضة الأولى والثانية إذا كان عن تراض بينهما. ولا يحل لهن الزوجات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض، تكذب وتقول حط ثلاث مرات، أو الحمل إن كانت حاملا. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كانت المرأة تؤمن بالله وتخاف الله فلا يجوز لها أن تكذب في هذه الأمور. وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن يعني برجعتهن، متى؟ بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، بالحيضة الأولى والحيضة الثانية، في ذلك يعني في زمن التربص الثلاث حيض، إن أرادوا إصلاحا. لكن إن أراد الإضرار لا يجوز، إن أراد الزوج الإضرار هنا لا يجوز، وترجع القضية إلى المحكمة فيحكم القاضي بين الزوجين. ولهن يعني للزوجات التي طلقت طلقة واحدة ولا زالت في العدة، يعني ما حاضت إلا مرة أو مرتين، ولهن يعني الزوجات سواء المطلقات أو التي لم تطلق مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق على الأزواج مثل الذي عليهن من الحقوق، يعني لهن حقوق وعليهن حقوق كله بالمعروف وكله بالمعروف، والمعروف حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة بسبب يعني فضيلة بسبب الإنفاق والمهر ونحو ذلك. إذن تجب على المرأة طاعة الزوج بسبب أنه ينفق عليها، بسبب أنه دفع مهرا، والله عزيز في ملكه لا يغلبه أحد، حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق الذي يستطيع أن تراجع فيه مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية، الطلاق الذي يستطيع الرجل أن يرجع زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون في العدة كما سبق. فإمساكم بمعروف يعني عليكم أن تمسكوا بالمعروف إذا أردت رجعتهن، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كيف تسريح بإحسان؟ يطلق رجل طلقة واحدة ثم يتركها إلى أن تنتهي العدة ثلاث حيض، هذا يسمى التسريح بإحسان. ولا يحل لكم أيها الرجال أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الزوج أعطى زوجته المهر، لا يجوز له إذا أراد أن يفارق زوجته يطلقها مرة يطالب بالمهر، يقول أنا دفعت مهرا قيمته كذا وكذا، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا، يعني الزوجان، ألا يقيما حدود الله. إذا كانت العشرة ستصل إلى هذه المرحلة هنا لا بأس بها، بأسباب هذه تسمى الآن أن تدفع المرأة للزوج مقابلا، هذا يسمى الخلع. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، إذا خفتم أن الزوجان إذا رجعا لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا أرادت المرأة ألا ترجع إلى زوجها، الزوج يقول أنا أريدها، والمرأة تقول لا أنا لا أريده، لو رجعت لم تقيم حدود الله لأنها لا تريده، والإنسان لا يجبر على شخص لا يريده. ما الحكم؟ الزوج يريدها وهي لا تريده، نأتي إلى الخلع. الخلع أن تدفع المرأة ما دفع الزوج لها وهو المهر أو قيمة يتفقان عليها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به المال الذي دفعته المرأة حتى يتم الفراق بينهما. تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة هي حدود الله، فلا تعتدوها، التزموا بأحكام الله سبحانه وتعالى. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم، لأن الذي يعاند الله سبحانه وتعالى مأواه النار. فإن طلقها، آية الثالثة، الآية السابقة قال الطلاق مرتان، مرة الأولى والثانية، هذه فإن طلقها يعني الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها. فإن طلقها، عندنا أول الآية فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها زوجها الأول ثم تزوجت. فإن طلقها يعني الزوج الثاني، انتبه، أول الآية في الزوج الأول، الجملة الثانية فإن طلقها يعني الزوج الثاني، هي تزوجت الزوج الأول ثم طلقها ثلاث مرات، ثم ذهبت وتزوجت زوجا آخر، الزوج الثاني، ثم طلقها الزوج الثاني، قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. فلا جناح عليهما يعني الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا إلى النكاح بعد انقضاء العدة، إن ظن أن يقيم حدود الله، حدود الله في الحقوق الزوجية، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يتدبرون فيعظمون أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، معناه قاربن أجلهن، أجلهن يعني انقضاء العدة، قاربت انقضاء العدة. والدليل قال فأمسكوهن، إذا انتهت العدة لا يستطيع أن يمسك، فدليل على أن بلغن أجلهن يعني قربنا انتهاء أجلهن، يعني انتهاء عدتهن. فأمسكوهن بأن تراجعوهن على الكلام السابق، المقطع السابق، فأمسكوهن بمعروف غير ضرر، أو سرحوهن بمعروف، التسريح بالتسريح يعني بالمعروف، أن تترك إلى أن تنتهي العدة ثم تفارق زوجها. قال ولا تمسكوهن يعني بالرجعة، لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لأجل أن تعتدي، لأجل أن تطول على المرأة العدة، أو لأجل أن تدفع لك مالا، تدفع المهر، هذا كله لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك الإمساك لأجل الإضرار والاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله، يعني أحكام الله سبحانه وتعالى، هزوا، يعني تخالفونها لأجل أشياء ولأجل اعتداء وضرار. واذكروا نعمة الله عليكم أيها الأزواج، لا تتخذوا آيات الله هزوا، اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، ومن أهم هذه النعم الإسلام، وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به، يعني الواجب أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى وتعملوا بهذه الأحكام. واتقوا الله ويعلمكم الله، فالذي يتقي الله ويخشى الله سبحانه وتعالى يعلمه ما فيه صلاحه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، المراد هنا بلغن أجلهن، ليس قاربنا، وإنما المراد بلغن أجلهن، يعني انقضت عدتهن. لماذا؟ لدلالة ما يأتي. قال فلا تعضلوهن. كيف تعضلوهن؟ العضل هو المنع من الزواج. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إذا انقضت العدة. لا تعضلوهن، الخطاب للأولياء، لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول مع أن العدة انقضت، طلقها مرة ثم حاضت ثم حاضت ثم حاضت، انتهت العدة، أرادت أن ترجع، قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتموهن، طلقة واحدة أو اثنتين، فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن، أن يرجعن إلى الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف. متى يجوز أن ترجع؟ بعقد جديد ومهر جديد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية لها سبب نزول، أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ابن يسار، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. والقصة طويلة. إذا تراضوا يعني الأزواج والنساء بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ، ذلك يعني النهي عن العضل، الآن الحديث عن الآية تتكلم عن العضل، ذلك أي النهي عن العضل يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بهذه المواعظ. ذلك أزكى، يعني ذلك، ذلكم يعني ترك العضل، أزكى لكم يعني خير لكم وأطهر كذلك لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم المصلحة ويعلم ما فيه مصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك، إذن اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، يعني ليرضعن، هذا يرضعن خبر مضارع معناه الأمر، يعني ليرضعن أولادهن حولين، حولين عامين كاملين، حولين كاملين، كاملين هذا تأكيد للحولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة على الحولين. وعلى المولود له، على المولود له، من هو المولود له؟ المولود له يعني الأب، عليه ماذا؟ وعلى الأب رزقهن، المولود له يعني الأب رزقهن، رزق من؟ الوالدة زوجته التي ولدت. وكسوتهن بالمعروف، مقابل الولادة ومقابل الإرضاع، بالمعروف بما يتعارف عليه بحال الزوج إن كان غنيا أو فقيرا. لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، فلا يعني يجوز للمرأة أن تكلف الزوج فوق طاقته. لا تضار والدة، الوالدة يعني الأم التي ولدت، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تكره المرأة على إرضاع ولدها إذا امتنعت، إذا حصل فرقة بين الزوجين وكان هناك طفل فأرادت أن تتزوج، هل يجب عليها الإرضاع؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كذلك لا يضار مولود له، المولود له هو الأب، لا يضار كذلك بولده بأن يكلف طاقته، والله سبحانه وتعالى كرر بولده بولدها، هذا للاستعطاف، لا تضار والدة بمن؟ بولدها، استعطاف مولود له بولده، انتبه إلى أنه ولدك، وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، من هو الوارث؟ الوارث ما يطلق إلا إذا حصل وفاة، إذا المولود له الأب مات، الوارث ولي هذا المولود مثلا جده عمه ونحو ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما مر من الأحكام أنه لا يلزم المرأة بإرضاع ولدها وعليها النفقة والكسوة، هذا كله وعلى الوارث مثل ذلك، إذا مات الأب، إذا مات الأب فالوارث وارث الصبي مثل ذلك من الأحكام السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن أرادا، يعني الوالدان، فصالا، الفصال يعني الفطام قبل الحولين، لكن عن تراض، يعني صادر عن تراض، يعني اتفاق، عن تراض منهما وتشاور، يعني تشاور بينهما لأجل مصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم أيها الآباء، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تأتي بمرضعة غير الوالدة، فلا جناح عليكم في هذا الفعل إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم ما تعطون من الأجرة بالمعروف، يعني بالجميل، بالكلام الطيب، بطيب نفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم، يتوفون أي يموتون منكم، ويذرون يعني يتركون أزواجا، أزواج يعني زوجات، الزوجات في اللغة العربية أزواج، أزواجا يتربصن، يعني ليتربصن هؤلاء الزوجات بأنفسهن، تبعد عن النكاح بأنفسهن 14، هذه عدة المتوفى عنها زوجها، تتربص يعني تنتظر 14. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت مدة عدتهن وهي 14، فلا جناح عليكم، يعني أيها الأولياء، فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تتزين وتتعرض بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم ببواطن الأمور وظواهرها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض أن يقول الرجل لامرأة، يقول الرجل لامرأة وهي متوفى عنها زوجها، ليست مطلقة، يعني المطلقة طلقة واحدة وهي في العدة، لا يجوز التعريض لأنها في العدة، يستطيع زوجها أن يرجعها إذا طلقها طلقة واحدة وهي في العدة، المراد هنا المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض. ما هو التعريض من خطبة النساء؟ مثلا يقول إني أريد أن أتزوج، هذا تعريض للزواج بها، فيما عرضتم به من خطبة النساء، الخطبة بالكسر طلب النكاح، أما الخطبة هي الرسالة والخطبة في الجمعة ونحو ذلك. إذن من خطبة النساء أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح الله سبحانه وتعالى لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا، سرا هنا بمعنى نكاحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، يعني لا تواعدهن بالتزويج بالنكاح وهي في العدة تصريحا، تواعدهن نكاحا صريحا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو التعريض، هو التعريض، القول المعروف هو التعريض. إذن هذه الجملة تأكيد للمعنى السابق ونهي عن التصريح. لا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني الكتاب بمعنى المكتوب ما كتبه الله سبحانه وتعالى على المرأة من العدة، أجله، يعني بأن تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغير ذلك، فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم على هذه الأمور، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم حيث أخر العقوبة عن مستحقيها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وعندنا قيدان، القيد الأول ما لم تمسوهن، القيد الثاني أو تفرضوا لهن فريضة. رجل عقد على امرأة عند المأذون وكتبوا العقد، ثم بعد ذلك كتبوه في الساعة الخامسة مساء، بعد ذلك قال أريد أن أطلق، حصل شيء فقال أنا أريد أن أطلق، لم يدخل بها، لم يجامعها، لم يجلس معها، ما لم تمسوهن تجامعوهن أو تفرضوا لهن فريضة. معنى تفرضون لهن فريضة، هو في عقد النكاح عند المأذون لما سأله كم مقدار المهر قال نتفق عليه، فكتب المأذون مقدار المهر يتفق عليه، ما يتفق عليه الزوجان. إذن لم يحدد المهر، ما الحكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومتعوهن، يعني متعوهن، إذن هل تأخذ شيئا من المهر؟ المهر لم يحدد، وهو لم يدخل بها، الحكم المتعة. ما هو المتعة؟ يعني إعطاؤهن على حسب قدر الزوج. قال ومتعوهن على الموسع قدره، الموسع يعني الغني يعطيها ما تجود نفسه، وعلى المقتري، المقتر يعني الفقير، وعلى المقتري قدره، يعني هل ننظر لحال الزوجة؟ لا، ننظر لحال الزوج، إن كان غنيا يعطيها أكثر، وإن كان فقيرا يعطيها أقل، متاعا بالمعروف، هذا من باب التمتيع بالمعروف، هذا من المتعارف عليه، لأن المرأة الآن انكسرت فطلقت من دون يعني بعد العقد، فهذا يؤثر على المرأة، فهذا الذي يسمى التعويض، التعويض النفسي أو التعويض المعنوي. حقا على المحسنين، يعني حقا على المطيعين لله سبحانه وتعالى. وإن طلقتموهن، هذه الحالة الثانية، إن طلقتموهن وعندنا قيدان، من قبل أن تمسوهن، هذا القيد الأول، وقد فرضتم لهن فريضة، هذا القيد الثاني، فنصف ما فرضتم. وقد فرضتم لهن فريضة، لما عقد وقال له المأذون كم مقدار المهر، قال مقدار المهر 50,000 مثلا، إذن هنا فرض، حدد لهن فريضة، يعني حدد مقدار معين من المهر، ما الحكم؟ فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق الرجل امرأته من قبل أن يمسها، لها حالتان: الحالة الأولى إن كان قد فرض لها فريضة، حدد المهر قال 50 فلها النصف، وإن لم يحدد المهر فيعطيها المتعة كما في الآية السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف، أنا لا أريده. إلا أن يعفون، يعني الزوجات تقول لا أريد هذا النصف 25,000 لا أريدها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، كيف يعفو؟ يقول أنا لا أريد 50,000 كلها، يعفو الزوج عن كل المهر، هذا كله يرجع إلى الزوجين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. تعفو أيها الزوجات وأيها الأزواج، وأن تعفو أقرب للتقوى، أقرب لتقوى الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ما هو الفضل؟ أثناء الخطبة، أثناء الخطبة أول ما يعني أراد أن يتزوجها، وأثناء التعريض ونحو ذلك، هذا كله من الفضل. إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات الخمس، حافظوا عليها بأدائها في أوقاتها، وحافظوا عليها بأدائها بأركانها وواجباتها وسننها، والصلاة الوسطى كذلك، حافظوا على الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأفردت بالذكر لفضلها على بقية الصلوات. وقوموا لله قانتين، قوموا لله، قوموا في الصلاة لله قانتين، قوموا قانتين أي ساكتين، وبعض أهل العلم يقول قانتين يعني مطيعين، لكن الراجح أن المراد هنا قانتين أي ساكتين. وذلك لأن سبب نزول الآية أن حديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فرجالا يعني صلوا رجالا، رجال يعني مشاة، أو ركبانا يعني راكبين، إن أمكن استقبال القبلة فحسن، وإن لم يمكن فيسقط استقبال القبلة سواء للراجل أو الراكب، ويومئ بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله، يعني صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوا كما علمكم الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة وعلمكم ما لم تعلموا قبل ذلك، سواء فرائض الصلاة وحقوق الصلاة أو غيرها من الفرائض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يموت الزوج فتبقى الزوجة، وصية، يعني ليوصوا وصية، يعني عليهم أن يوصوا وصية لمن؟ لأزواجهم، يعني الزوجات، مات الزوج الواجب على الزوج أن يكتب وصية لأزواجهم، يعطونهم متاعا، يعني ما تتمتع به المرأة من النفقة والكسوة، إلى الحول فقط، إلى تمام الحول، يعني إلى تمام السنة فقط، يعطيها نفقة سنة فقط، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا تخرج من بيتها في هذه السنة فقط. فإن خرجنا، يعني إذا انتهت المدة، انتهى الحول، فإن خرجنا بعد انتهاء المدة فلا جناح عليكم أولياء الأولياء، لا جناح على الأولياء لأن الزوج مات، فيما فعلن في أنفسهن من معروف، من التزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها. والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. تنبيه، هذه الآية منسوخة، منسوخة في موضعين. الموضع الأول التربص، يعني الانتظار مدة سنة، هذا منسوخ بآية 4 أشهر و10 السابقة. إذن فقط تنتظر 4 أشهر و10 فقط. الأمر الثاني النسخ بقضية الوصية، فالزوجة وارثة ترث، أما في يعني كانوا فيما سبق وهذا منسوخ، فقد تأخذ وصية مدة سنة واحدة فقط. أما في الإسلام فهي وارثة. إذن هذه الآية منسوخة في موضعين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع، تعطى المطلقة متاع بالمعروف، بالمعروف يعني بقدر الإمكان، إن كان الزوج غنيا أو فقيرا كما سبق، حقا على المتقين. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يواسي هذه المرأة ويعطيها ويجبر بخاطرها. كذلك كما بين لكم الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يبين لكم آياته لعلكم تعقلون، فتتدبرون أحكام الله فتعملون بها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، هذا استفهام تعجب، تشويق إلى الاستماع إلى هذه القصة، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قالوا 4000 8000، الله أعلم بعددهم، حذر الموت، خافوا من الموت، لأن يعني قوم من بني إسرائيل وقع في بلدهم الطاعون ففروا، فر من نجا، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، قالوا بعد 8 أيام، قالوا نبيهم حزقيل، الله أعلم، قالوا أن نبيهم أراد، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم، فالله سبحانه وتعالى أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس، ومن هذا الفضل إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون، لا يشكرون الله سبحانه وتعالى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة لإثبات البعث، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث. لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى أحيا هؤلاء لبيان كمال قدرته، يعني حث المؤمنين على القتال، فقال: وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حث على القرض الحسن والإنفاق، لأن الجهاد عادة يحتاج إلى نفقة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ينفق ماله في سبيل الله إما في الجهاد أو غيره، قرضا حسنا. ما هو القرض الحسن؟ أن تنفق هذا المال تطلب الثواب الله سبحانه وتعالى، وتنفق هذا المال عن طيب نفس، فيضاعفه الله أضعافا، فيضاعفه له أضعافا، يضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا كثيرة، إلى 10، إلى أكثر، إلى 700 ضعف، والله يقبض، يقبض يعني يمسك الرزق، يجعلك فقيرا فلا تستطيع النفقة، ويبسط، يوسع الرزق على من يشاء. وهذا القبض والبسط هذا كله ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان للناس، وإليه ترجعون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحاسبكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الملأ، الملأ يعني الجماعة، من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى، يعني هذه القصة حصلت بعد موسى، وليس معناه بعد موسى مباشرة، حصلت هذه القصة في عهد داود عليه السلام، في عهد داود عليه السلام، داود عليه السلام بينه وبين إسحاق 10 من الآباء، هو يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق، إسحاق له يهوذا وله كذلك يعقوب، وله يعقوب. إذن داود عليه السلام لا يرجع إلى يعقوب، وإنما يرجع إلى يهوذا ابن إسحاق ابن إبراهيم. داود عليه السلام بينه مثل ما قلنا وبين إسحاق 10 من 10 من الآباء، وهذه القصة حصلت في هذه المنطقة في فلسطين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، يعني انظر إلى قصتهم وإلى خبرهم، إذ قالوا لنبي لهم، وهذا النبي قالوا هو شمويل، وقالوا شمعون ابن نون، الله أعلم باسمه، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، فترجع كلمتنا ويرجع إلينا، لأنهم يعني فقدوا كثيرا من المدن. قال النبي لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني الاستفهام تقرير لهم. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني سنقاتل معه في سبيل الله، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قتلنا وسبينا، وفعل ذلك بنا قوم جالوت. إذن لا مانع لنا أن نقاتل مع وجود هذه الأسباب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، خافوا وجبنوا من القتال إلا قليلا منهم. القليل هؤلاء هم الذين عبروا النهر مع طالوت، والله عليم بالظالمين. فهذا من أعظم الظلم، يجازي الله سبحانه وتعالى الظالم يوم القيامة. سأل الله سبحانه وتعالى نبي شمويل، سأل الله سبحانه وتعالى إرسال ملك، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى إرسال طالوت. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم، بعدما بعث الله سبحانه وتعالى طالوت، قالوا الله أمر أن يكون طالوت هو الملك عليهم، كان بنو إسرائيل ذرية يكون منهم أنبياء وذرية يكون منهم ملوك، يكون منهم ملوك. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. عارضوا فقالوا: أنى يكون، كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه لم يكن من ذرية المملكة ولم يكن من ذرية النبوة. إذن الله سبحانه وتعالى جعل عليهم ملكا ليس من ذرية المملكة، وليس من ذرية الملك، وليس من ذرية النبوة، ولم يؤت سعة من المال، كان فقيرا ليس عنده مال يستعين به على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة في العلم، عنده علم، سعة في العلم، وعنده كذلك في الجسم، وكان أتمهم خلقة، وكان أجملهم، وكان أعلمهم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالملك لله سبحانه وتعالى، والله واسع، فضله واسع، عليم بمن هو أهل لذلك. وقال لهم نبيهم، هم طلبوا منه آية على ملكه، قالوا: نريد أن نثبت أن هذا من عند الله، نريد آية واضحة. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، هذا التابوت صندوق فيه من ألواح موسى وغيره، الله أعلم بما فيه، هذا فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. إذن بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إذن فيه أشياء من موسى ومن هارون. آل موسى يعني موسى، وآل هارون يعني هارون. إذن هذا الصندوق فيه أشياء من موسى ومن هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا التابوت الله أعلم بما فيه، بعضهم يقول أن فيه نعل موسى وعصاه، الله أعلم بما فيه. المقصود أن فيه أشياء مما تركه موسى ومما تركه هارون، وفيه سكينة من الله سبحانه وتعالى. قال تحمله الملائكة، فالملائكة تأتيكم به. إن في ذلك لآية لكم، هذه الآية التي طلبتم على أن على صدق أنه ملك على ملكه، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، هذه الآية وجدت أمامكم فاتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إلى التابوت حتى وضع عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد. فاختار يعني اختار من شبابهم 70,000. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فلما فصل، يعني خرج، فصل بمعنى خرج، خرج طالوت بالجنود. طالوت والذي شمويل أو شمعون ابن نون الذي جعله ملكا، خرج هذا الملك بالجنود، وكان ضمن الجنود داود عليه السلام. إذن داود عليه السلام من جنود طالوت. قال إن الله مبتليكم، خرجوا من بيت المقدس وكان الحر شديدا، فطلبوا ماء، فقال طالوت إن الله مبتليكم بنهر، يعني يختبركم بنهر، ليظهر المطيع منكم والعاصي. كان هذا النهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه من ماء النهر فليس مني، يعني ليس من أتباعي، ومن لم يطعمه يعني يذق فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني. فشربوا منه من النهر، فالأكثر شربوا إلا قليلا منهم، وكان من القليل داود عليه السلام. فلما جاوزه، جاوز النهر، هو والذين آمنوا معه من الذين اقتصروا على الغرفة فقط، قالوا لا طاقة لنا اليوم. لا طاقة يعني الذين شربوا قالوا لا طاقة لنا، لا طاقة يعني لا قوة، لا قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني ما نستطيع أن نقاتلهم. وجبنوا ولم يجاوزوا النهر. إذن الذي جاوز النهر فقط هو هم الذين لم يشربوا، أما الذين شربوا فلم يجاوزوه وقالوا لا طاقة، ثم رجعوا. قال الذين يظنون، تكلمنا عن الظن وأن الظن في القرآن له معاني. المعنى هنا، معنى الظن هنا بمعنى اليقين. قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله، يعني بالبعث، وهم الذين جاوزوه ولم يشربوا إلا قليلا. قالوا كم من فئة، كم يعني كثيرا، من فئة يعني من جماعة قليلة، غلبت فئة كثيرة، وهذا كله بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، والله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى معك إلى أن ينصرك. ولما برزوا، يعني ظهروا للقتال، ولما برزوا لجالوت هذا الكافر وجنوده، يعني ظهروا لقتالهم وتصافوا للقتال، قالوا هؤلاء المؤمنون، قالوا ربنا أفرغ علينا، صب علينا صبرا وثبت أقدامنا لأجل أن تقوى قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا كان بعون من الله سبحانه وتعالى، وقتل داود. إذن داود كان في عسكر طالوت، في عسكر طالوت. جالوت هو الكافر، طالوت هو المؤمن. كان داود عليه السلام من ضمن جيش وجنود طالوت المؤمن، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وآتاه الله، آتى داود وآتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة، يعني النبوة. الله سبحانه وتعالى أنزل على داود الزبور، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطقة الطير ونحو ذلك. الحكمة في القرآن، وآتاه الله الملك والحكمة، قلنا الحكمة هنا بمعنى النبوة. الحكمة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الحكمة أي الموعظة. قال تعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر، في سورة القمر. حكمة بالغة يعني موعظة. المعنى الثاني الحكمة بمعنى السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. المعنى الثالث الفهم. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة بمعنى الفهم. المعنى الرابع الحكمة بمعنى النبوة، كما في الآية التي أمامنا: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الله يدفع بعض الناس ببعض. الله سبحانه وتعالى يدفع المشركين والعصاة بالمؤمنين. فلو كان فقط فريق واحد هو الذي له الغلبة وهم المشركون، لا يعني خربت المساجد نحو ذلك وقتل المسلمون، ولكن الله ذو فضل على المؤمنين، لذلك دفع بعضهم ببعض. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك، يعني هذه الآيات هي آيات من الله سبحانه وتعالى، تلك آيات الله نتلوها عليك، يعني نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين. هذا رد لقول الكافرين: لست مرسلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإنك لمن المرسلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: الله أثنى على من يبقى وفيا لدينه ثابتا عليه حتى يموت.
1: نعم.
0: قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لا غيروا لا نقضوا لا انتكسوا، ما ضعفوا ما استكانوا، ما قعدوا ما تراجعوا. الثبات وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك. أول كلمة فيها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، لأن جماع الدين على أصلين كما قال القيم رحمه الله، العزم والثبات مدار الدين. فمتى أيد العبد

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: آية وعظة.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: ذكر الله تعالى أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال والكمال. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على الإكثار من ذكر الله. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. وقال عكرمة رحمه الله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح على قدر ذنبي. فهل لا أكثرنا من ذكر الله تعالى؟ آية وعظة.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله.

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. شيخ محمد، السلام عليكم وحياك الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك شيخ طلال وبالمستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، برنامجنا ثمرات الأوراق، ما تنتج لنا الأوراق وما نراه مكتوبا في هذه الأوراق من كتب ومخطوطات وبحوث ورسائل. اليوم في هذه الحلقة نريد أن نعود إلى أصل هذه الأوراق وكيف كتب عليها، ونريد أن نتحدث عن تاريخ وصناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي.
3: يعني نسميها ثمرات المطابع.
2: ثمرات المطابع، يا سلام.
3: إذن ثمرات المطابع فرع عن ثمرات الأوراق.
2: جميل.
3: لأن الأوراق تشمل الكثير، حتى أيضا تشمل المعنى المجازي، وتشمل المخطوطات وتشمل المطبوعات وغيرها. أولا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع المطابع والطباعة والمطبوعات موضوع كبير جدا، وقد ألف فيه الكثير. جميل. فبما نبدأ يعني؟
2: جميل، دعنا يعني احنا نبغى نعرف نبذة عن نشأة صناعة الطباعة في العالم الغربي والعالم العربي، أين كانت البداية؟
3: من هنا فعلا يعني نستطيع أن نتحدث، لأن الموضوع إذا كان متشعبا لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه. جميل. ولكن إذا حددت المعالم استطاع الإنسان أن يتحدث. فأقول وبالله التوفيق، عرفت الطباعة أول ما عرفت في القرن 15 الميلادي، وهو القرن 9 الهجري، يعني 850 تقريبا. هذا هو القرن 9، 850 860 840
2: تقريبا. قبل كم سنة؟
3: نحن الآن أمضينا قرابة 700 سنة. يعني إذا قلنا 950، 1050، 1150، 1250، 1350، 1450، فنحن الآن أمضينا 600
2: سنة منذ أن
3: بدأت الطباعة. قبل الطباعة كان هناك كتب لا شك، لكن الكتب لم تكن مطبوعة، وإنما كانت
2: منسوخة.
3: منسوخة أو مخطوطة،
2: يعني تكتب بالأيدي. كانت
3: تكتب بالأيدي، ولذلك ما كان في السابق الكتاب الواحد ليس منه نسخ كثيرة جدا. يعني مثلا يكون هناك كتاب فينسخ منه مثلا 20 نسخة، 30، 100، 200. لم تعرف هذه النسخ الكثيرة التي تعد بالآلاف وأحيانا بعشرات الآلاف وأحيانا بالملايين إلا بعد أن عرفت الطباعة. لأنه في السابق من الصعب مثلا أن تأتي إلى كتاب كبير في 20 مجلد، تحتاج عشان تنسخ هذا الكتاب أو تخط نسخة منه تحتاج إلى أشهر.
2: يعني لو مر عالم على بلدة معينة ووجد نسخة من كتاب ينتظر حتى يكتب لنفسه نسخة ويرحل
3: طبعا بها. هو قد يكتب بنفسه وقد يكتب وقد يوكل الوراقين. الوراقين أو الوراقون هؤلاء مختصون في الكتابة، فيكون الواحد يكتب بخط جميل ويحسن نقل المخطوط من مخطوط إلى مخطوط وهكذا، وعندهم ما يسمى بالحوانيت. الحوانيت مثل الدكاكين الآن عندنا،
2: وراق هذا
3: الوراقي، وهذا الوراق عنده كتب، عنده صحائف وكذا، ولذلك كان بعض العلماء يستأجر دور حوانيت الوراقين في الليل، يقول أنت بما أنك رايح تنام أنا لن أنام، أنا سأجلس في الحانوت هذا أو في الدكان
2: يطالع الكتب
3: لأطالع، لأنك أنت لن تبيع ولن تشتري، أنا بطالع وبحافظ على كتبك، لا تخاف عليها، لن يصيبها شيء،
2: يسوي لها نسخ لصق في ذهنه.
3: أي ويحفظون، ويعني لهم في ذلك قصص.
2: سبحان الله.
3: فهذه العمليات عمليات مجهدة، ولذلك كما ذكرت قبل قليل الكتاب الواحد يكون منه يعني نسخ ليست كثيرة، خلنا نقول مثلا بالكثير الكتب التي اشتهرت جدا مثلا 100 200 300، لكن بعد ذلك عرفت الطباعة وتطورت الآن، فأصبح في الساعة الواحدة ممكن تطبع آلاف النسخ، أو خلنا نقول مئات النسخ أو أكثر أو أقل، وتطورت المسألة بشكل عظيم. بداية الطباعة بعض الناس يظن أن الطباعة حديثة، طباعة قديمة كما ذكرت قبل قليل من 600 سنة، يعني في أيام الحافظ بن حجر، وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعد من العلماء المتوسطين، لا من القدامى ولا أيضا من المعاصرين. كان هناك يعني بدايات الطباعة على يعني كما يقال على خفيف. عندي بعض المعلومات حول هذا الموضوع أسردها سريعا لئلا يعني نأخذ من وقت الحلقة الكثير. يعني كانت الكتب كما ذكرت قبل قليل تكتب باليد، وهذا ما يسمى بالمخطوطات. المخطوطات كلها مكتوبة باليد، حتى عرفت الطباعة أول مرة في ألمانيا في القرن الخامس عشر الميلادي، وذلك عام 1440 للميلاد. ومعنى ذلك أن هذه الطباعة عرفت بالتاريخ الهجري تقريبا عام 852 للهجرة.
2: أنت قلت أنه في العصر اللي عاش فيه ابن حجر،
3: إيه نعم،
2: يعني في أواخر حياته يمكن،
3: إيه نعم هو في تلك في آخر حياته أو يعني عند وفاته رحمه الله عرفت الطباعة. طبعا نحدد نحن بتاريخ هذا العلم لأنه علم كبير، والناس دائما يقولون مولد ابن حجر، وفاة ابن حجر، مولد ابن تيمية، وفاة ابن تيمية، مولد الإمام أحمد، مولد الإمام مالك،
2: حياتهم صارت لأن أحداث مهمة تؤرخ
3: لها. جدا بالضبط. هذا ما قصدت إليه بالضبط. هذه المعلومات عن بداية الطباعة ومتى كانت بالدقة ذكرها جمع من المؤلفين مثل كوركيس عواد، له كتاب اسمه الذخائر الشرقية في مجلدات، وعبد الجبار الرفاعي وغيرهما. كوركيس عواد ذكر في كتابه المعروف بالذخائر الشرقية أن أول كتاب طبع في العالم هو ما سمي بالكتاب المقدس، وأنه طبع في ثلاثة مجلدات عام 854 للهجرة، وهو العام الموافق لعام 1450 للميلاد، يعني من 600 سنة تقريبا، ويوجد منه الآن بعض النسخ النادرة أو خلنا نقول شديدة الندرة.
2: هذه ما يقال عنها أنها مخطوطات، لا
3: لا, لا, لا هذه بداية الطباعة، لكنها طباعة ليست عربية، يعني إنجليزي. نتكلم عن صناعة الطباعة.
2: جميل.
3: عموما بعد اكتشاف الطباعة في ألمانيا تتابع إنشاء المطابع في أرجاء أوروبا، في روما وفي لندن وفي ليدن وفي باريس وفي غيرها.
2: يعني تعتبر حدث عظيم واكتشاف
3: جدا جدا، والحقيقة أنه شيء يعني نقلة في تاريخ البشرية، نقلة عظيمة جدا. كانت الكتب عند أفراد من الناس ثم أصبحت عند
2: يد كل الناس،
3: عند كل من يريد من الناس، سبحان الله.
2: اللهم لك الحمد.
3: الكتب التي طبعت بالعربية من أولها كتاب الآج الرومية في النحو.
2: هل لأنه بسيط كذا وقليل كان تجربة؟
3: ربما. طبع في مدينة روما عام 1592 للميلاد، وهو العام الموافق للعام الألف من الهجرة.
2: يعني شكله بعد 50 سنة منذ أن ظهر الطباعة تقريبا.
3: لا أكثر، 150.
2: 150 سنة.
3: 150. لكن هو تاريخ مميز. يعرف الإنسان أنه أول كتاب طبع بالعربية عام 1000 للهجرة. يعني الآن من 1400 وتقريبا 45 سنة. بعد ظهور المطابع وانتشارها في أوروبا، أنشئت المطابع في الشرق ابتداء بالآستانة.
2: الآستة في تركيا هذه؟
3: الآستانة هي اسطنبول. لكن في السابق ما كان الناس يعني يتداولون كلمة اسطنبول، يسمونها الآستانة، وهي عاصمة الدولة العثمانية. ثم مصر والعراق ولبنان وفلسطين وغيرها من حواضر.
2: يعني إذا قلنا الشرق الأوسط كان أول ما بدأ في الآستانة.
3: إيه نعم. هذه حواضر الإسلام التي كثرت فيها الطباعة.
2: ما أنت جبت طاري مصر، ومصر أيضا هي الحاضرة القريبة منه، وحاضرة أيضا العالم الإسلامي، والتي نعم. كانت مقصد لي.
3: نعم.
2: فهل كانت مصر رائدة في مجال طباعة الكتب؟
3: نعم، استقرت صناعة الطباعة في مصر وراجت سوقها جدا. حتى صارت مصر قبلة الناس من حيث حركة الطباعة والصحافة والفكر والأدب، لكنها لم تكن بذاك القدم. يعني لو حددنا تقريبا بداية الطباعة في مصر، نقول تقريبا 1800 للميلاد، وذلك عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وجاءت معها بمطبعة لأجل طباعة المنشورات والأوامر باللغة العربية. إذن المسألة ليست ثقافية في البداية، وإنما هو استعمار وغزو،
2: كأنها أحد وسائل الحرب.
3: أي نعم، وسائل الحرب نعم. لكن جاءوا معهم بمطبعة، وكانت تلك المطبعة تعمل وهي على السفينة الراسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأ الغزاة من هناك، وذلك على ساحل الإسكندرية، وأطلق عليها المطبعة الأهلية. بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة واستمرت بضع سنين حتى خرج الفرنسيون من مصر.
2: هل تركوها لهم؟
3: تركوها. الفرنسيون لم يستمروا في مصر. يعني هم لم يستطيعوا أن يغزوا مصر، يعني الغزو الذي كان، لأن المصريين حاربوا نابليون. فخرج نابليون من إلى فرنسا، وأنا دائما أقول خاسئا وهو حسير. لكن بعد ذلك استعمرت مصر من قبل بريطانيا، واستمر يعني الاستعمار البريطاني مدة من الزمن حتى يسر الله.
2: لكن أخبار المكائن الطباعة اللي جاء بها والمطبعة،
3: نعم.
2: هل تركوها؟
3: أي نعم نعم. هي أولا تركوها، والشيء الثاني أنهم أشعروا الناس بأهميتها. فعرفت بعد 20 سنة من خروج الفرنسيين، أنشئت مطبعة عرفت بالمطبعة الأهلية، ونقلت إلى بولاق. أي واحد عنده محبة للكتب القديمة بالذات يعرف اسم
2: لابد مر عليه بولاق.
3: بولاق هذه مشهورة جدا، وبعض الناس يعني يقدر هذا الاسم تقدير كبير جدا، لأنه سبحان الله بدأت الطباعة في بولاق، و المطبعة تسمى مطبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية. ولا نعم.
2: على طاري بولاق هذه، بناخذ يعني تاريخ هذا الاسم، وهل هو اسم لمكان ولا مطبعة ولا
3: نعم.
2: لكن خلنا نطلع الفاصل. نعم. ونرجع ناخذ التفاصيل. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
2: مرحبا بكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن لا زلنا نتحدث عن ثمرات المطابع وعن تاريخ هذه المطابع المرتبطة أيضا بثمرات الأوراق. وكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله يا شيخ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: احنا قبل الفاصل تحدثنا عن بولاق، وحقيقة أنا وجدت في تقاسيم وجهك تفاصيل كثيرة عن عن عن بولاق وعن هذه، فهل هو اسم مطبعة أو ماذا نقصد ببولاق؟
3: بولاق عند طلبة العلم الذين يهتمون بالكتب، وبالذات الذين يهتمون بنوادر الكتب، هذه حكاية.
2: لماذا؟
3: طبعة بولاق، بولاق يعني شيء عظيم جدا.
2: يعني إذا عندي بولاق من نسخة مثلا فتح الباري غير واحد عنده
3: طبعا
2: نسخة.
3: طبعا لما تقول عندي طبعة بولاق أصلية، يعني كأنك حزت شيئا عجيبا وعظيما عند هؤلاء المهتمين، وهي كذلك، لكن
2: سلعة في اليد هذه
3: جدا جدا يهتمون بها. بولاق إلى الآن هو حي من أحياء القاهرة، يعني في القديم كان ذا صيت، والآن أيضا لا زال موجودا، وقد زرته. بقربه الآن بعض المعالم المعروفة في وسط القاهرة، ومن أشهرها مبنى شهير دائما نشوفه في التلفزيون أحيانا إذا سلطت مثلا على القاهرة الصورة، فإنك تجد برجا مشهورا اسمه ماس بيرو. ماس بيرو هذه هي مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة.
2: بولاق حوله ولا هو نفس المكان؟
3: هو فيه، نعم، قريب منه جدا. وفي هذا الحي أقيمت هذه المطبعة، وعلى اسمه أطلق اسم المطبعة، وأصبح الناس يقولون بولاق بطبعة بولاق إلى آخره. إلى الآن مطبعة بولاق على أنها منشأة من 200 وزيادة من السنوات هي باقية إلى الآن، لكنها الحقيقة لا تنشر الكتب، وإنما تنشر بعض المطبوعات والمنشورات الحكومية وبعض مطبوعات المجمع اللغوي وغير ذلك.
2: يعني أصبحت يعني تقوم بدور حكومي أكثر.
3: حكومي، ونعم يعني بعض المطبوعات، لكنها لم تعد كسابق يعني عهدها في قوتها وانتشارها وكذا.
2: طب مراحل نشر التراث في مصر، ومر طبعا بمراحل وله رجالات،
3: نعم،
2: يعني سطروا أسماءهم في هذه المراحل، دعنا نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل.
3: فيه كتاب، وأنا يعني أنا وغيري إذا تكلمنا في هذه المسائل يعني يعتبر أو يعد عمدة في هذا المجال، وهو كتاب الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى، وهو عالم بالنحو والأدب والتراث، لا سيما بالمخطوطات والكتب، رجل علامة رحمة الله عليه، وله مقالات مشهورة اسمه مقالات العلامة محمود الطناحي، وهو من تلاميذ العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الرجل له كتاب اسمه تاريخ نشر التراث العربي. فأنا وغيري في مثل هذه المسائل، يعني كثير من طلبة العلم عاله على مثل هذا الكتاب، وهو كتاب قيم جدا، ليس بالطويل، 300 صفحة تقريبا، لكنه حافل بالمعلومات والثقافات والأشياء.
2: يعطيك نظرة تاريخية
3: جداً
2: عن عن عن هذا
3: عن تاريخ نشر التراث العربي. أنا مرة تحدثت بهذه، فقال لي بعض الإخوان: لماذا خصصت التراث العربي؟ لما لا تقول التراث الإسلامي؟ فقلت له إن منزلة الإسلام لا شك أنها أعظم من منزلة العروبة، ولكن لما نتكلم عن التراث العربي سيشمل ذلك كتب النحو والأدب وغير ذلك، الهندسة
2: يستفيد منها المسلم وغير المسلم
3: والبيطرة وكذا. بينما أنا لو تكلمت فقط عن التراث الإسلامي لحصرت الأمر في الفقه والحديث وكذا. فكلمة التراث العربي أشمل من قضية التراث الإسلامي. ممكن نقسم يعني هذه كما قسمها الطناحي رحمه الله تعالى مراحل النشر، نشر التراث. هناك مرحلة شهيرة وهي مرحلة الناشرين الأولين. الناشرون الأولون هؤلاء لما بدأت الطباعة وكان هناك علماء، فهم الذين تولوا أخذ الكتب من المخطوطات ووضعها في مطبوعات. طيب، من الذي يستطيع يقرأ المخطوطات قراءة؟
2: الدور الأول دور الناشر، خلنا نقول
3: يعني نسميه، الطناحي كان يسميهم مرحلة الناشرين الأولين، وليس ناشرا بمعنى أنه دار نشر، وإنما المقصود أنه إنسان نشر التراث. هؤلاء علماء من الأزهر ومن غير الأزهر، وكانوا كبارا في علمهم باللغة وبالشريعة وبغير ذلك. أنا لما آتي إلى مخطوطات أمامي ثم أريد أن أنقلها إلى مطبوعات، هذه المهمة لا يقوم بها كل أحد، لا بد أن يقوم بها عالم يعرف الخطوط، يعرف المقصود من الكلام، فيأتي بما أراد المؤلف في هذه المخطوطة فينقله
2: كما هو،
3: كما هو إلى المطبوع،
2: بحيث لما تطابق المطبوع مع المخطوط تجد توافق كبير.
3: نعم، يعني يظهر النص كما أراده مؤلفه.
2: جميل.
3: وهنا في تلك الحقبة طبع تفسير الطبري وفتح الباري والكتاب لسيبويه ولسان العرب، والمشهورون من أولئك الناشرين الكبار المتقدمين عدد، منهم نصر الهوريني مصري، ومنهم أيضا محمد عبد الرحمن المعروف بقطة العدوي، وهو متوفى عام 1281،
2: قديم جدا. يعتبرون مصححين،
3: هؤلاء بنسميهم محققين، لكن قبل أن تعرف كلمة حققه، فهم اعتنوا بنشر هذا الكتاب وصححوه، وسبحان الله عندهم من الدقة شيء عجيب، لدرجة أنك لا تكاد تجد خطأ إملائيا أو فنيا، أو لا تجد، لا تكاد.
2: لذلك هم عندهم علماء، عندهم
3: هم علماء، وعندهم جلد، عندهم دقة، عندهم صبر. يعني الواحد منا قد يراجع مثلا كتابه 3-4 مرات، هؤلاء كانوا طول اليوم يراجعون، فربما راجع الإنسان 10 و20 و30 مرة لا يفترون، وذلك تسخير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك انتشرت المطابع في مصر، و
2: هذا قط العدوي عنده هو فقط، خلينا نقول محقق اذا صح،
3: نصر الهوريني وقطة العدوي وامثالهم، هؤلاء علماء وتولوا نشر الكتب والعناية بها ومراجعتها، حتى جاءتنا طبعات بولاق بالذات، طبعات قوية جدا في مجملها، ندر أن تجد فيها أخطاء أو تجد فيها تخليط. نعم، قد يكون مسألة تحقيق الكتب تطور بعد ذلك، لكن على حسب كما يقال معطياتهم وكذا، كانوا في الدرجة العالية.
2: اللي يحقق كتاب إذا عنده نسخة بولاق هذا سيخف عليه جهد كبير جدا.
3: نعم نعم، لأنه اعتمد على جهود علماء كبار جدا جدا. فيه مرحلة ثانية بعد هؤلاء الأكابر، يسميها الطناحي رحمه الله مرحلة الناشرين النابهين. ربما يعرف كثير من المستمعين والمستمعات مثلا اسم محب الدين الخطيب، هذا ناشر ومفكر وكاتب كبير، وأيضا محمد أمين الخانجي، هذا صاحب دار نشر ومعروف أيضا، ولا زالت دار النشر موجودة إلى الآن، مع أنه توفي من قرابة قرن رحمة الله عليه، إلى الآن ودار النشر، أنا شخصيا إذا رحت للمعارض الكتاب أحرص على أن أزورها، إن وجدت شيئا جديدا فبها، وإن لم أجد وجدت المنشورات القديمة الجميلة،
2: رائحة الكتب.
3: وأيضا هم نشروا لأكابر مثل عبد السلام هارون ومثل محمود شاكر، فكتبهم فيها تميز، فيها تميز جميل جدا. هناك أيضا أسماء أخرى، على فكرة مكتبة الخانجي هذه أنا يعني ذهبت إليها في مصر، وجدتها في دور ثان في عمارة قديمة جدا، ومع أنها يعني لم تكن كما توقعت من ناحية القوة وكذا، إلا أن حضورها في المعارض وأيضا يعني لا زال فيها كثير من الحياة، ولا زال فيها كثير من الجمال. وأنا أنصح كل من زار معارض الكتاب أن يزور مكتبة الخانجي،
2: خصوصا في القاهرة،
3: هي في القاهرة موجودة، وأيضا في معرض الرياض مثلا وكذا تأتي بشكل،
2: أنا قصد المكان نفسه.
3: نعم، أما في القاهرة يمكن يعني يصعب على الإنسان أن يذهب إليها، لأنها في مكان صراحة صعب شوي يعني. ودي بس أعرج على محب الدين الخطيب، لأنه بالذات هو أنا أحب الحديث عنه لسبب، لفضله ولعلاقته بالشيخ ابن باز رحمة الله عليهما. محب الدين الخطيب رحمه الله له كتابات كثيرة وله مجلتان شهيرتان، واحدة الآن مطبوعة في 5 مجلدات والثانية في 30 مجلدا. الأولى الزهراء، انتهت مجلة الزهراء وانتهت أعدادها وأقفلت، وافتتح بعدها مجلة أخرى أكثر شمولية أو أكثر شمولا وهي مجلة الفتح، وكلاهما على نسق واحد تقريبا، لكن فيها الكثير جدا من الفوائد، مقالات، معلومات، غيره، ردود على يعني أهل الباطل، لأن تعرف الحقبة الماضية فيها الماركسية وفيها
2: الشيوعية،
3: فيها القومية، فيها أشياء كثيرة جدا وفيها الملاحدة. فهؤلاء تصدوا تصديا عظيما قويا ودافعوا عن دين الله تبارك وتعالى، عن أيضا القرآن، عن اللغة العربية، عن مسلمات هذا الدين وعن مقومات هذا الدين.
2: وكانت المجلات والنشرات هي الوسيلة الرائجة في ذلك الزمن.
3: بالضبط، يعني تقريبا هي الوسيلة الأقوى. ليس هناك وسائل إلا مثل هذه الوسائل، ونفع الله بها نفعا عظيما.
2: جميل.
3: لما عرف محب الدين الخطيب وعنده مطبعة، أنشأ مطبعة اسمها السلفية، نشر كتبا، فمن الكتب التي نشرها فتح الباري، وطبعت السلفية مشهورة جدا إلى الآن. كان هناك اتفاق بين محب الدين الخطيب وبين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على أن يكون هناك تحقيق، الكتاب يحققه الشيخ عبد العزيز بن باز ويراجعه ويعلق عليه، وفعل الشيخ، وصدرت طبعة المطبعة السلفية لفتح الباري مزدانة بمقدمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكر فيها أنه قابل المجلد الأول على طبعة بولاق وعلى نسختين خطيتين، وأنه علق على بعض المواضع من كلام الحافظ ابن حجر لا سيما ما يتعلق منه بالعقيدة، ولا زالت إلى الآن يستفاد من تعليقات الشيخ بن باز وينسب إليه الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى، هو ومحب الدين الخطيب في إخراج هذه النسخة المشهورة المعروفة المتداولة من فتح الباري. هناك أسماء مثلا حسام الدين القدسي، أيضا كان رجلا لامعا نابها، ومثل محمد حامد الفقي، نحن نسميه الفقي، المصريون يقولون الفئي، نعم، وهو ممن أنشأ مطبعة السنة المحمدية ونشر فيها كثيرا من تراث شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ولقي دعما كبيرا.
2: شكرا للشيخ محمد المهنة حقيقة هذا التطواف الجميل في ثمرات المطابع. شكرا أستاذنا،
3: سلمكم الله وعافاكم.
2: شكرا مصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم ذكركم تثري حياتكم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة صاد من السور المكية، سميت بذلك لافتتاحها بهذا الحرف صاد منفردا في مطلعها على سبيل التحدي والإعجاز. تتحدث سورة صاد عن موقف المشركين من رسالة الإسلام، وفيها تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة له بالصبر. وتمتاز آيات سورة صاد بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 47 وهي قوله تعالى:
3: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة المصطفين، فتقرأ بفتح الفاء وياء لينة بعدها هكذا المصطفين، ومن الخطأ قراءتها بكسر الفاء وياء مدية بعدها هكذا المصطفين. ولفظ المصطفين في الآية جمع مصطفى، وهو اسم مفعول من الفعل اصطفى، وهو من وقع عليه الاصطفاء. أما لفظ المصطفين فجمع مصطفي، وهو اسم فاعل من الفعل اصطفى، وهو من قام بفعل الاصطفاء. وعليه يكون معنى الآية: وإن هؤلاء الأنبياء الذين سبق ذكرهم هم من اصطفاهم الله لعباده واجتباهم لطاعته واختارهم لحمل رسالته.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: فبعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي

الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: تعبدون أئفكا
1: ستلوح بيارق أفراح.
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب تزيد بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضا هو وغيره من حديث عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه أي لصق بالرغام، وهو التراب. وعن جابر يعني بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، فمات فلم يغفر له، فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصلاة معينة على الثبات والمصائب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: قتات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. قال الحافظ: القتات والنمام بمعنى واحد، وقيل: النمام الذي يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم، والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما

وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا ما لك يا رسول الله؟ فقال أما تستمعون ما أسمع؟ فقلنا وما ذاك يا نبي الله؟ قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا فيما ذاك؟ قال كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة. قلنا وهل ينفعهم ذلك؟ قال نعم، يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله في ذنب هين، أي هين عندهما وفي ظنهما، لا أنه هين في نفس الأمر. فقد تقدم في حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله تعالى. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. رواه البخاري. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعملون. الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة
1: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك

وأعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين

حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام

0: دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

من فوائد جلسة الخطيب في صلاة الجمعة بين الخطبتين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، التمييز بين الخطبتين، استراحة للخطيب ليعاود نشاطه في الخطبة الثانية، ساعة استجابة

0: للمأموم والإمام للدعاء، استراحة للمأمومين لطرد الملل ومعاودة الاستماع، تمكين المأموم من فعل شيء يحتاجه ولا يستطيع أن يفعله أثناء كلام الإمام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وروي عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه البزار والطبراني. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. الحديث. رواه الحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. رواه الحاكم موقوفا، وقال إسناده صحيح. وعن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. رواه الطبراني في الكبير. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار. رواه البزار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حقيقة الرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك ليضارب به من خلالها وحكمه. ما يسمى بالرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك زائدا عن رأس ماله ليضارب به من خلالها، وإذا خسر في حدود نسبة ما تبيع عليه ما اشتراه وتحجز أصل القرض الذي منحته، ولا تسمح بزيادة الخسارة عن الهامش المتاح له، فمالها مضمون. وبما أنه لا يمكن الانتفاع بالهامش إلا من خلال ذلك الوسيط، وفائدته منه تتمثل في العمولات التي يجنيها من تنفيذ صفقات البيع والشراء، وكلما ارتفعت قيمة الصفقة زادت العمولة وهكذا، وبالتالي فيكون ذلك من قبيل القرض الذي يجر نفعا مقصودا للمقرض وهو ربا. ولذا جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 18 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 10 إلى 14 من ربيع الأول عام 1427 للهجرة، الذي يوافقه 8 إلى 12 من إبريل عام 2006 ميلادية، قد نص على أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعا في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جرى نفعا فهو من الربا المحرم. انتهى.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لترشيد استخدام الجوال وليس إلغائه لا بد مما يلي: الشعور بالمشكلة، احرص على ما ينفعك، تحديد وقت معين للجوال وتركه عمدا في أماكن وأوقات محددة. إذا انطفأ الجوال فلا تحرص دائما على شحنه. حذف كل التطبيقات غير المهمة. لا ترد على كل الرسائل ولا كل المكالمات، وعليك بإلغاء التنبيهات. حدد يوما للانفصال عن وسائل التواصل. لا تستغني عن القراءة في الكتب أبدا.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا؟ إنما هم بني. فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي.

ذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم والنسائي والحاكم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية ابن سلام: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلًا بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيك. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه البخاري ومسلم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه مرفوعة: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، ولفظه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فذكر الحديث. وفي رواية لأبي داود قال: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والحديث في الصحيحين. الأم هي محل البر والإكرام، وهي رمز التضحية والفداء والطهر والنقاء، وهي الأصل الذي يشرف به الولد وأحق الناس بصحبته، ويليها الأب في حق البر والصحبة. وفي هذا الحديث يحكي أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بالإحسان إليه والبر به في مصاحبته له؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الناس بحسن المعاملة وطيب المعاشرة هي الأم، ثم سأله: ثم من يلي الأم في هذا الحق؟ فأجابه بالإجابة نفسها: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وهكذا أوصاه بالأم وأكد حقها في حسن المعاملة 3 بيانا لفضلها على سائر الأقارب دون استثناء. ثم سأله 4: ثم من؟ قال: أبوك. فكرر صلى الله عليه وسلم حق الأم 3 وذكر حق الأب 1. وليس ذلك تقليلا من حق الأب، وإنما هو تأكيد على عظم حق الأم، ولعل ذلك لكثرة أفضالها على ولدها وكثرة ما تحملته من المتاعب الجسمية والنفسية أثناء حملها به ووضعها وإرضاعها له وخدمتها وشفقتها عليه. وهذه الشفقة قد تطمع ولدها فيتهاون في برها، ولذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الأم مرارا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

0: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
0: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
0: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: على الصغير الذي شق صدره فأعادوه فزعين إلى مكة، على اليتيم فاقدا أبويه وجده وناشئا في كنف عمه، على النازل من حراء مناديا زملوني زملوني، على من صبر في شدة ووعثاء وقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، على المبصر شدة الحصار في غار ثور قائلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما، على الرحمة المهداة سيدنا محمد الصلاة والسلام ما رف طير وسبح، صلوا عليه وسلموا تسليما. نداء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين.

0: ثم أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه ثناء كبيرا، وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال القرطبي ما ملخصه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وموته، وذكر منزلته منه. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر الله أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والمعنى إن الله تبارك وتعالى يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه، وإن الملائكة تثني عليه صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأسماها. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي عظموه ووقروه، وادعوا له بأرفع الدرجات، وسلموا تسليما، أي وقولوا السلام عليك أيها النبي. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متعددة في فضلها، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري. وعن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب. مستمعنا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرى.
1: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي، وكانت برواية خلف عن حمزة مما تيسر من سورة نوح.
2: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وإن عملها كتبت. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم، فسألوه: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم، أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى. ذاك صريح الإيمان، أي أن استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان وانتفت عنه الريبة والشكوك. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. رواه مسلم. فليقل آمنت بالله معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم.
2: نشكركم أيضا وندعو الجميع بالتوفيق والهداية.
1: هذه الرسالة وردت للبرنامج من الأخ أحمد محمد الصادق من جدة العمارية، يقول: ما حكم صلاة السجود في الليل؟ نرجو الإفادة عن ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، وما حكم صلاة السجود في الليل؟
1: نعم،
2: يحتمل أن مراده بذلك يعني ما حكم الصلاة التي يكثر فيها السجود ولا تطول فيها قراءة، يحتمل أنه أراد معنى آخر لم أفهمه. فإن كان يسعى الأول فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية الإكثار من الصلوات وأنها من أسباب دخول الجنة، وأن ما سجد إلا سجدة إلا زاده رفعه الله بها درجة. وفي حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال: قلت يا رسول الله، لما قال رسول سل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على أنسك بكثرة السجود بكثرة الصلاة. فكثرة الصلاة يلزم منها كثرة السجود، والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله عز وجل، فهو من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئات، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ومن أسباب حصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذا كان موحدا مسلما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقد من يستجاب لكم، يعني حي يستجاب لكم، رواه مسلم الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فليدل على أن السجود له شأن، وأن العبد أكرم ما يكون من ربه في حال سجوده، لأن السجود حالة خضوع، حالة ذل لله وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة يضعه في الأرض خاضعا لربه مطمئنا خاشعا يرجو ثوابه ويخشى عقابه. وفي هذه الحالة في غاية الذل والانكسار، فهو أكرم ما يكون إلى الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكرم ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فدل ذلك على أن الدعاء في السجود دعاء مطلوب، وأن صاحبه حري بالإجابة. وسأل صحابه صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن العبد ما سجد إلا سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإنبغى الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار كالضحى والظهر، وفي الليل بعد العشاءين وبعد العشاء، وفي يوم في الليل وفي آخر الليل، كل هذه أوقات عظيمة ينبغي فيها الإكثار من الصلاة، والأخذ ما في الليل فإن الليل صلاة من يوم صلاة في النهار، وأقرب إلى الخشوع وهدوء القلب، كما يقول جل وعلا: إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. الصلاة في الليل لها شأن، والإنسان فيها أقرب ما يكون الخشوع والذل بين يدي الله، ولا سيما في جوف الليل وفي آخر الليل. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار، ويختمها في الليل بالوتر إذا صلى ما كتب الله له من الصلوات، ختمها بالوتر، وأفضل ما يكون 11 ركعة أو 13 ركعة كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أقل من ذلك 50 أو 70 فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع في صلاته، ربما أوتر بخمس، ثم أترى بسبع، ثم أترى بتسع، ثم أترى بإحدى عشرة وهو الأغلب، ثم أترى بثلاثة عشرة، فالأمر في هذا واسع. وإن صلى في الليل 20 ركعة أو 30 ركعة أو 40 ركعة أو 100 ركعة وهذا الوتر كل هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فلم يحد حد عليه الصلاة والسلام، ما قال عشر ولا عشرين بل أطلق. فالإنسان يصلي في الليل ما بداله ولو مئة ركعه، لكن منذ مشقة على نفسه مع الرفق بنفسه مع الطمأنينة وعدم العجلة، ثم يختم بالوتر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي عليه الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فيصلي ما كتب الله في الليل ولا يسهر بل ينام ويصلي على السنة حتى لا يتعب في النهار وحتى يتفرع لأعماله النهارية وعباداته النهارية، فيصلي ما كتب الله له في الليل في أول الليل أو في جوفه أو في آخره، والآخر أفضل إذا تيسر، ثم يوتر بواحدة ركعة واحدة، هذا هو الأفضل.
1: سؤاله الثاني يقول ما حكم صلاة الضحى، هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء ونتمنى لكم التوفيق.
2: صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال السائل هل لي غيرها؟ قال له النبي لا إلا تطوع، ليس عليه الخمس يوم الليلة إلا يطوع. صلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مسحب، حتى الوتر مسحب على الصحيح، حتى الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب إلا جمهور أهل العلم.
1: نعم. هذه الرسالة وردت من حطة بن تميم من المقدمة ميمها. تقول المقدمة ميمها ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة، وإذا كان ذلك جائز فمن يكون له من الأقارب، الأخوة أم الأب أم العم أم الأخوال، وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعة؟ أقصد بالتقبيل بين الرجل والمرأة.
2: السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه ومن المرأة على محارمها لا بأس، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به. والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا ولو نزلتهن إلى بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما تتمنون. والمكن اليمين لا بأس بإبداء الزينة لكن ليس من المحارم من كل وجه، لكنه في حكم المحارم من هذه الجهة. وكذلك الأخوال والأعمام هم أيضا من المحارم، فهؤلاء هم المحارم، أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من جهة الأم وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها وإخوة المرأة وأبناء إخوتها هم محارمها أيضا، وأبناء أخواتها من محارمها، هكذا أخوالها وأعمامها كلهم محارمها، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنته وابن بنت الزوج وابن ابنه كلهم محارم، كلهم محارم لها. ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه عمته خالته أمه جدته أخته، لا بأس يقبلها، لكن الأفضل يكون مع الرأس ولا سيما كبيرة أو مع على الأنف أو على الخد، هذا هو الأفضل. وكره جمع من العلم تقبل الفم إلا للزوج، يقبلها مع فمها هذا يكون للزوج لا للمحارم، هذا هو الأولى، الأولى يكون للزوج لا للمحارم، المحارم على الرأس على الأنف على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي. وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع، حتى الرضاع أبوها من الرضاع أمها من الرضاع خالها من الرضاع ابن زوجها من الرضاع أبو زوجها من الرضاع كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالنسب مثل فالرضاع مثل النسب، وهكذا مصاهرة كما تقدم أبو الزوج محرم جهة المصاهرة، أبو الزوج جد الزوج ابن الزوج هذا محرم من جهة المصاهرة سواء من النسب أو من الرضاع، والمصاحبة من باب أولى.
1: سؤالها الثاني تقول ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة، وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم، وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك.
2: هذا فيه تفصيل أهل العلم واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها إن المحارم منها ما فوق السرة وتحت الركبة المحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم ما جرت العادة. ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس مثل الرقبة مثل القرب في الأذن مثل الذراعين واليد والكفين مثل القدمين طرف الساق يصير جالس العدد بخلاف بين المحارم وفي الوجود، فهذا هو الأقرب والأفضل ستر ما سوى ذلك إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاعة فالجنيها عند الرضاعة لا في بأسا لرضاع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثر الفسق والتساهل من كثير من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر من يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه الكف القدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن يعني التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم.
1: نعم.
2: لأن بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقبة وإن كان محرما، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. نعم.
1: نعم. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟
2: لا ما تجوز شفافة خطيرة.
1: نعم.
2: قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع لا أساس أحد، لأن يعني البدن مستور فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة.
1: نعم.
2: لا تبين ما وراءها من حسن اللحم ونور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، ما تكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفنيلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعالية، الشفافة من جنس العالية، فينبغي التحرص من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء.
1: هذه الرسالة وردت من المرسلة من الطائف الحوية، تقول أنا المرسلة نون سين أنطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني امرأة ربة بيت وقد رزقت مولود بقي على قيد الحياة قرابة 40 يوما، وفي ذات يوم نمت قبيل العصر والمولود بخير واستيقظت من المنام صلاة العصر وإذا بالمولود ميت على الفراش، لذا خشيت أنني انقلبت عليه أثناء النوم، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما أنني لا أعلم له سبب إلا إذا كان لحقه مني شيء وأنا نائمة.
2: إذا كنت أيها السائل لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء، والموت قد يأتي بغتة لأسباب يجهلها الإنسان، فإذا كنت لا تعلمين أنك انقلبت عليه وفعلت شيئا يكون سببا لموته فليس عليك دية ولا كفارة، والأصل براءة الذمة من الديات والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك، والأجال بيد الله ولها أسباب قد تخفى على الناس، فلا يلزمك دية ولا كفارة إلا بعد العلم بأن موتك بأسبابه، والله سبحانه وتعالى أعلم، نسأل الله يجعله شافعا مشفعا
1: إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من المستمع من حوطة بني تميم من زيد عبد العزيز القرش، يقول أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وهو إذا تأخر الواحد عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره، فمتى تكون ركعتي السنة، قبل أو بعد صلاة الفجر؟ ولكم شكري وخالص تحياتي.
2: إذا تأخر الإنسان عن الجماعة صلاة الفجر ولم يدرك الجماعة فإنه يبدأ بالسنة الراتبة صليها ثم يصلي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم ينقذه إلا حر الشمس صلى النبي الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأذان والإقامة كالعادة، فالإنسان إذا فاتت صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد ما صلى الناس أو جاء المسجد وصلى الناس فإنه يصلي الراتبة اثنتين ركعتين ثم يصلي الفريضة، هذا هو السنة، ولو أخرها وصلىها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس، ولكن الأولى والأفضل يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة في بعض أسفاره، وإذا صلى مع الجماعة جاءهم يصلون صلى معهم وهو صلى الراتبة فإنه يصليها بعد الصلاة إن شاء أو يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، جاء بهذا الحديث وبهذا الحديث فهو مخير، إن شاء صلىها بعد صلاة الفجر في المسجد أو في بيته وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس، كل ذلك بحمد الله موسع وكله جاء في حديث جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: هذه الرسالة وردت من البحرين، يقول مرسلها أن حامد محمد عبد الحميد من جمهورية مصر العربية ومقيم في دولة البحرين الشقيق ومتابع لبرنامجكم ومع الدرب، وأنا مسرور منه جدا جدا لإجابته على أسئلة المستمعين. يقول سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفى مني 4 أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يصلى عليهم لأنني مفوض الأمر لوالدي، أفيدوني أفادكم الله.
2: لا شك أن الطفل الصغير يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا الصواب. قال بعض العلماء لا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه. فإذا جهل الإنسان ودفنه ولم يصلي عليهم جهلا منه فنرجو أن يعفو الله عنه وليس عليه شيء، لكن ينبغي له التنبه للمستقبل وأن لا يدفن حتى يصلى عليه، يكفن يغسل ويكفن، ويصلى عليه ككبير، يصلى يغسل يكفن يطيب ويصلى عليه ثم يدفن كالكبار. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح من قول العلماء في الطفل الصغير. نعم.
1: سؤال حامد محمد من البحرين يقول سمعت أيضا في برنامجكم أن المعاملة مع البنوك محرمة والشيكات كذلك، وأنا لابد من إرسال نقودي عن طريق البنك لأنني لا أستطيع أن أذهب إلى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن 50 جنيه، فما الحل في ذلك؟ هل نرسل بواسطة البنوك أم لا؟
2: أما المعاملة مع البنوك الربوية الفوائد هذا لا يجوز، كون يعطي مالا ويأخذ عليه فوائد ويستقرض من البنك بفائدة هذا لا يجوز، هذا ربا بلا شك ومحرم. أما كون يحول ماله من بنك إلى بنك لأجل المشقة في نقله أو الخوف في نقله فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذه أمور اليوم ضرورية تعتبر ضرورية، وهو لا يخسر الربا وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك. نعم. ولا حرج في هذا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة أحمد محمد الصادق من جدة من العمارية، والمرسلة ميم ها من حوضة بني تميم، والمرسلة نون سين المطيري من الطائف من الحوية، وزيد بن عبد العزيز القرش من حوضة بني تميم، وحامد محمد عبد الحميد من البحرين. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأنذرهم يوم الحسرة إذ

0: كتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.

سرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

إلى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين.

ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

خبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

بعضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضا هو وغيره من حديث عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه، أي لصق بالرغام وهو التراب. وعن جابر يعني بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار ف فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الممتحنة حتى سورة القلم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم. وعن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فناد بالصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من معاني الآية الحسنى الجنة، وزيادة ومزيد على الجنة، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. يرهق، يغشى ويعلو، قطر غبار فيه سواد. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: من عبد ربه على وجه المراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته جوزي يوم القيامة بأن يراه عيانا، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كوفئ يوم القيامة بالحسنى. هنيئا لمن أمن المكاره يوم القيامة بعد أن فاز بالمطالب ونال مرضات ربه تعالى. من نعيم الجنة أنه دائم مستمر، لا موت يقطعه ولا كدر ينغصه. أولئك أصحاب الجنة فلا تعطى لغيرهم، إذ حرم الله الجنة على غير مؤمن، وإذا كانوا أصحابها فهي لهم لا تنزع منهم أبد الآباد.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة المجادلة وحتى سورة الصف.

متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المجادلة وحتى سورة الصف.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.
2: قال رسول الله صلى الله عليه